0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على

دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

تزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الإيمان.
2: قبس من الإيمان.
3: أوفي أكسجين أفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات كله ألفة ومحبة وأمل وتفاؤل. صباح الخير لكل مستمعينا الأوفياء الغالين أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولايتنا الغالية والعزيزة وخارج حدود هذا الوطن تونس الحبيبة إلى كل القلوب. سبحوا أيضا ونحييوا على توتليكي بلي معنا زميلتنا مرام أمل أم آدم، صديقنا سيم محفوظ، نادية شعامبي وألفة زندوبي وكل أسرة أكسجين أفهم. قلكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية. في هذا اليوم الخميس 18 جوان 2026 كفى محرم 1448 التوقيت 6:48 دقيقة. كما عودناكم يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، أمين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا خالق هذا الكون. وإحنا قصدي ربي في طريق، فما ناس تمشي تبحر على رويحها تمشي تعوم مع العائلات وحدهم كذا، ومن ناس تخدم مع رويحها نسيس رويحنا في الطريق ما نزربوش. احترام إشارات المرور واجب. دعاء السفر اللي هو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم اشفي مريضا نحبه واشفي مريضا لا نعرفه. يا رب اشفي وعافي كل من يعاني ألما وحزنا، واشفي جميع مرضانا وكل مرضى مستمعين الأوفياء ومرضى المسلمين، آمين يا رب العالمين. حبيت نحكي اليوم على موضوع اللي هو الثقة في الله عز وجل. ديما ثقتنا في ربي عز وجل، وديما عنا أنه علاقتنا تكون علاقة متينة، لكن لحظة اليأس ولا عدم التفاؤل ما يزمش تكون عنا، ديما نتفائلوا خير. مرة مرات سألوا الإمام الشافعي قالوا له كيف يكون سوء الظن بالله، فما ناس ما عندهش ثقة أو تسيء الظن في الخالق. كيف جاوب الإمام الشافعي؟ قال الوسوسة. ثم ناس توسوس عندها التلويس عندها الشك وكل التردد. قال الوسوسة والخوف الدائم من وقوع مصيبة. يعني ديما إنسان يتوقع امتحان جاي، عارف روحي مليش باش ننجح، كذا ماشي باش عادي مناظرة باش يدخل يخدم مع روحه، لا عارف اللي أنا ديما ما عنديش الزهر وما عنديش الحظ. ديما ثقتنا في ربي باش تساهم فيه ولا تشارك في مناظرة في امتحان في حاجة، حاضر مليح ثقتك في ربي كبيرة تنحيك الخوف والرهبة، بحول الله تنجح وتتوفق في الامتحانات. عاد الشافعي قال الوسوسة والخوف الدائم من وقوع مصيبة وترقب زوال النعمة كلها من سوء الظن بالله. قولة حلوة برشا. ديما أيضا حتى كان عندك نعم أموال وغيرها ما تقول ما تكونش خايف، الفلوس بشتوفة الفلوس كذا، حط ثقتك في ربي، اصرف فلوسك كل مبلغ مالي في بقعته، عارف كيفاش تتصرف، ابعد على التبذير، ويعني نكتفي بالضروريات. وكان عندنا امكانيات باش نشريو حاجات زايده نشريوها، ما عندناش على قدر الكسائي امد رجلي، وديننا ما يحبناش نبذلوا ما يحبناش نضيعوا اموالنا فيما لا يعني. عندك واجباتك الاساسيه تنفقها، تنفق فيها اموالك، الانفاق على الاسره، تنفق على روحك على الضروريات. وبالنسبه للترفيه وغيره كما قلنا كل قدير وقدره. ربي إن شاء الله يوفق أولادنا وبناتنا في امتحاناتهم. في النهاية ألف تحية لمريم وملكة وعلي الحشاني، كذلك يوسف الدهش تلميذ صغرون هذايا، بوه من صفاق اسمه منزلية، يجي ديما يعدي إجازة متاعه في منز بورقيبة وفي بنزرت. سي يوسف الدهش ألف تحية اللي هو والوالديه والكل مستمعينا الغاليين الطيبين. أمين يا رب العالمين، نهاركم طيب وربي يحفظ بلادنا من كيد الغادرين والخائنين. أمين يا رب العالمين. دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسي جنة.
1: قبس من الإيمان،
2: قبس من الإيمان.
0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك تبليسيتي.
4: مع شبنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبند خيام برديليس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبنديليس عيش جو المونديال.
5: تبعني نبني
6: والدنيا زينة،
5: الدنيا زينة.
6: تبعني نبني والدنيا زينة. يا أمي هاني قاعدة نتبع فيك، العرس جاء وانتي در تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
7: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
6: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
7: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
6: نحبها غالية في عينيك وخفيف على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
7: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أفولا 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
8: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
9: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك، وفر طاقتك.
10: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
7: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98 136 214 55 033 038.
5: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
11: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة، مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل صل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجوالات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجوالات بمنزل بورقيبة.
12: يا فلاحة يا ناس الخير، الخرجة تستنى فيكم، عندكم موعد مع الخرجة ما يتعودش. نيولوند وسانسون ماتر تدعوكم لعرض ميداني كبير للمعدات الفلاحية، ايجي وشوفوا بعينيكم القوة والتكنولوجيا، المعدات اللي تخدم على المردودية وتربحك برشا وقت. ملا ايجي واكتشفوا قوة الأداء والتكنولوجيا اللي تخدم نجاحك. موانسونوز باتوس TC 5.30 TC 5.90 TC 4.90 تراكتور TD 40 TD 5.90 CD 50 50. الخرجة نهار الخميس 18 جوان 2026، بداية من الساعة 9 صباحا في ماطر في ضيعة اللاموشي. كونوا حاضرين وجيبوا معكم أصحابكم وجيرانكم، عدد كبير من الأخصائيين العالميين كبار الفلاحين في تونس باش يكونوا حاضرين في الموعد. لأكثر تفاصيل كلمونا على 29 578 949. نيولاند الماركة الكبيرة على ذمة الفلاح التونسي.
7: ياخي شنو احلى من هرب حار في بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون، قهوه على صوت المور، وستوريات تخلي اصحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنسيش على متن بيرلا نيرا من مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، امبيونس وموسيقى، عومه وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون العشرة متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 0 99 840.

0: العالي.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: صراحة وبشوية اللي قاعد يشرب في قهوة سخونة بنينة حليوة تعمل 66 كيف صح فطوركم الناس الكل والناسكم الجموسي بقهويجي تو 7-8 دقائق صبحكم كله أمل كله تفاؤل كله حب التوينس الكل وين ما كنتم تسمون فينا داخل وإلا خارج حدود الوطن. ارتفاع في درجات الحرارة طقس سخون اليوم دونك اللي عنده برنامج متاع تبحيرة دايوغ بعد شوية نعطيكم أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس في الميتيو ينجم يتسهل ويمشي يعمل تبحيرة تعمل الكيف في بنزرت. حضرة معنا أمل كوتي رياليزيسيون بونجور أمل مرام من قسم الأخبار تسموها في المواد الإخباري للسبعة ونص آخر المستجدات الجهوية الوطنية والعالمية. قديش محليكم شال نهاركم زين برشا تفاعلات برشا ميساجات نبدأ نقرا فيهم واحدة واحدة توا في الماتينال يعطيكم ألف صحة صباحكم كله نشاط وحيوية إن شاء الله. يرافقني سي محفوظ الجراحي مرحبا
1: بخير
0: أهلا وسهلا
1: صباحك ورد ونور وفل وياسمين صباح الجمال في هذه المدينة الجميلة في هذه الولاية الجميلة أقصد منزل برقيبة في بنزرت وكل المعتمديات

0: صباحك يا قلبي. كارول سماحة وصلتنا ل 27 دقيقة على أكسيجين أف أم. مرحبا بكم الناس الكل. مدام سامية تقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة وأمل والنشاط والحيوية والقهوة البنينة على كل فريق أكسيجين والمستمعين. مرحبا مدام سامية. طبعا فيكم في الخدمة ونحب نسمع إليسا مبسوطة معك. عادينا إليسا مدام سامية. دونك إذا كان عندك اختيار آخر تفضل. مرحبا قول لنا شنو اللي تحب تسمع أباغ إليسا. ومرحبا بك وإن شاء الله نهارك زين. سينو انتوما اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل قلت لكم الطقس نتاع تبحيرة اليوم اللي ناوي يقصد ربي للبحر يقصد ربي وربي معاكم. واكثر تفاصيل في الميتيو تو دو سويت.
1: ميتيو ميتيو ميتيو.
0: يتسم الوضع الجوي الخميس 18 جوان 2026 بسحب قليلة ثم يكون الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. تهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال قليل الاضطراب بقية السواحل إلى متموج بخليج جابس وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة بالسواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. دونك سي محفوظ ارتفاع في درجات الحرارة بالنسبة لليوم. إذا كان مش نخرجوا في أوقات الذروة وتلزينا نشربوا برشا ماء وما ننسيوش المظل وبالطبيعة الواقي الشمسي مهم وضروري جدا لكن أهم حاجة الماء. وإذا كان عندنا معنا ليش معناتها نخرجوا في أوقات الذروة ما نخرجوش ولكن إذا كان عندنا التزامات وإلا خدمة الخدمة معرضة للشمس المظلة واقي الشمس وبرشا برشا ماء نشربه. وإن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل.
2: إن شاء الله إن شاء الله خاصة الأخوة الفلاحين تويكا أو الملاحين أيضا في البحر أو هم يحصدوا تويك في عمليات الحصاد تويك. كذلك تحية إلى رجال الأمن الوطني اللي هم في الطرقات تويك في الشمس هذه اللي تحكي عليها أنت. وربي يعطينا ما لا طاقة لنا به منها.
0: نعم.
2: ربي يعفو بينا التوانسة وإن شاء الله لباس صيف صيف
0: لباس صيف صيف وصيف ضيف. إي نعم. تحية كبيرة لكم أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا. 27 دقيقة فاصل إشهري آخر المستجدات الجهوية الوطنية والعالمية 7:30 مع مريم.
3: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
4: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيه الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين.
6: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز في منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
7: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش. ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين التغريد ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
8: أصناعي وتابع الضمان
9: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
8: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي غلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب بورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
9: تي بي ام مغراوي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
8: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
10: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
11: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة أو كبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo, يرافقوا وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
12: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
13: أنا جيت وجايبة فرحة.
12: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجوده الذوق والاسوام المزيانه يتلاقاو.
14: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
15: يا فلاحة يا ناس الخير، الخرجة تستنى فيكم. عندكم موعد مع الخرجة ما يتعودش. نيولوند وسانسون ماتر تدعوكم لعرض ميداني كبير للمعدات الفلاحية. إيجي وشوفوا بعينيكم القوة والتكنولوجيا، المعدات اللي تخدم على المردودية وتربحك برشا وقت. ملا إيجي واكتشفوا قوة الأداء والتكنولوجيا اللي تخدم نجاحك. موسونوز باتوس TC 5.30 TC 5.90 TC 4.90. تراكتور TD 40 TD 5.90 CD 50 50. الخرجة نهار الخميس 18 جوان 2026، بداية من الساعة 9 صباحا في ماطر في ضيعة اللاموشي. كونوا حاضرين وجيبوا معكم أصحابكم وجيرانكم. عدد كبير من الأخصائيين العالميين كبار الفلاحين في تونس باش يكونوا حاضرين في الموعد. لأكثر تفاصيل كلمونا على 29 578 949. نيولاند الماركة الكبيرة على ذمة الفلاح التونسي.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygene.ti على www.radiooxygene.ti.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: الصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام.
2: الموعد الإخباري على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. جهويا أدى وزير النقل رشيد العامري يوم أمس زيارة تفقد إلى المستودع المركزي للشركة الجهوية للنقل ببنزرت على هامش زيارته إلى ولاية بنزرت، أين عاين سير العمل بالمستودع وتحدث مع إدارات الشركة، متفقدا وصول النقل من الحافلات ومطلعا على وضعية البنية التحتية للمستودع والورشات التابعة ليه، حسب متابعة فؤاد المحمتي. تنظم الدائرة الصحية بيوتيك وتحت شعار صحتكم تهمنا قافلة صحية متعددة الاختصاصات في منطقة البسباسية من معتمدية أوتيك اليوم الخميس 18 جوان 2026، بداية من الساعة 9 صباحا بمقر الجمعية القرآنية بالبسباسية. وستشمل القافلة عدد الاختصاصات منها عيادة طب الأطفال وطب جراحة الأطفال إلى جانب الإحاطة النفسية وطب الأسنان والتغذية، كما ستشمل القافلة طب القلب والشرايين والصحة الإنجابية، وذلك تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت والمستشفى المحلي حسن بالخوجة برأس جبل وبالتعاون مع الصولة المحلية بالجهة، حسب متابعة الأسعد الفرجاني. وعلى الصعيد الوطني، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين بالخارج محمد سالم والمرزوق، الذي حل بتونس مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني. وكان لقاء مناسبة تم خلالها التعرف إلى عديد المحطات التاريخية التي تعكس عمق علاقة الأخوة والتعاون بين البلدين، وهي علاقات ممتدة ضربة في عمق التاريخ ولها امتدادات ثقافية وفقهية تعود جذورها إلى الحقبة الصنهاجية التي ربطت خاصة القيروان ببلاد شنقيط موريتانيا حاليا، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. كما أبرز رئيس الجمهورية قيس سعيد حرص تونس على تعزيز علاقتها مع موريتانيا في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، مذكرا بأن تونس كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال موريتانيا ودعمتها في كل المحافل الدولية وساندت انضمامها إلى مختلف المنظمات الإقليمية والدولية. أفادت وزارة الدفاع الوطني يوم أمس بأن حصة التجنيد الثانية لسنة 2026 تتواصل إلى غاية يوم الجمعة 3 جويلية القادم. وبيانت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الحصة تشمل مواليد الثلاثية الثانية من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية. وأضافت أنه ستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة، كما دعت الشبان المعنيين للتقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجابس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. وفي أبرز أخبار العالم، نشرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية يوم أمس تفاصيل بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين طهران وواشنطن، والتي تتضمن إنهاء العملية العسكرية على مختلف الجبهات ورفع القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية في المنطقة. وبحسب التفاصيل التي أوردتها الوكالة الإيرانية، تتعهد الولايات المتحدة بالسماح لإيران بالوصول إلى أموالها المجمعة وإنهاء الحصار المفروض على سفنها وموانئها مقابل التزام طهران بتسهيل عودة حركة الملاحة البحرية في الخليج وخليج عمان إلى مستويات ما قبل الحرب، إضافة إلى عدم إنتاج أو امتلاك أسلحة نووية. وفي سياق متصل، نقل الأعلام الإيراني عن كبير المفاوضين الإيرانيين قوله إن مضيق هرمز لن يعود إلى حالته قبل الحرب، موضحا إن ذلك لا يعني مخالفة القوانين الدولية أو عرقلة حرية الملاحة البحرية. نهاية المواد الإخبارية منتولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أفهام المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
0: أكسجين أفهام في كامل أنحاء العالم. أكسجين أفهام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم معنا في ريكاب ميديا. توا 7:46 دقيقة، طريق سلامة للجميع. بدينا نقربوا 18 جوان، بدينا نقربوا لنتيجة البكالوريا، إن شاء الله بالتوفيق. قريبا نبداو نسمعوا في الصغاريد، إن شاء الله ربي نجح الناس الكل. دونك نعرفوها اللي هي راهي أمنية، هذه ربي نجح، نقولوا نتمنوا النجاح للجميع، وفي الأخير باش ينجح اللي يستحق ينجح، وحظ أوفر بالطبيعة للناس الكل. وراو البكالوريا في الكل، لكل مجتهد ولكل من معناتها سهر الليالي وبيع النوم الغالي وضحى به غير كو باش يبدا يستنى في المعدل. راه فما شكون
1: طلب العلا سهر الليالي،
0: فما شكون توا اللي مش قاعد يستنى في النتيجه، فما شكون اللي يقول لك زعما 18 19.
1: مونسيون
0: تري بيان، ان شاء الله ربي نجحهم الناس الكل. دونك في ريكاب ميديا ابرز العناوين اللي جات فيها على جرايدنا التونسيه. انت تعرف ان الجرايد التونسيه مركزه برشا على الكوره الفتره هذه.
1: ميسره نتاع كوره تو،
0: ميسره نتاع كوره، كاس العالم كأس العالم. احنا في اول مصافحة مع اللاعبين ايرفي رونار قالهم ارفعوا رؤوسكم. إذا اللي قاعد يلعب على النفسية.
1: على النفسية، خطر هو في ظرف أسبوع مش يغير شو
0: ما عندوش عصا سحرية.
1: ما عندوش عصا سحرية، هم نفس اللاعبين تقريبا، ربما تغييرات في المواقع، تغييرات في بعض اللاعبين زاد كيف في تنزيل بعض اللاعبين اللي ما لعبوش قبل. كان عنده المدرب اللي فات لموش ما شاركهمش، ربما هو عنده نظرة أخرى من خلال التمارين، من خلال أيضا موهب الخزري اللي هو المساعد متاعه اللي هو يعرف الفريق ويتكلم عربي ويتكلم سوري ونجم يفسر له، من خلال زاد الكبير اللي هو مدير الرياضي، مدير الفني للجامعة التونسية كرة القدم الموجود غادي متواجد غاديك، ربما يعطوه فكرة. وهو تفرج في المقابلات متاع تونس اللي لعبتهم، سواء المقابلات الودية أو المقابلة الرسمية مع السويد، أكيد راه خذا فكرة. دونك هو باش يلعب على النفسيات تويكا، وهذا هو تو النفسيات. والتونسي مش صعيب عليه، لو كان يحطوا القليب والجرينتا كما يقولوا ولو يجيبوها الماتش، يجيبوه الماتش شنو هي، هما 11 ضد 11، عندك عندي تجري نجري، تمركيل المركيل كما يقولوا البرازيليين، تمركيل 100 المركيل 101.
0: تغييرات منتظرة في مباراة اليابان، يبدو أنه المدرب إيرفي رونار قاعد معناتها قاعد كما قلنا يخدم على النفسية، فما تغييرات جذرية على المنتخب انطلاقا من مباراة القادمة ضد اليابان. إذ تشير الأخبار أنه المدرب الجديد باش يعتمد على اللاعبين الأكثر جاهزية في غياب وقت الاختبار، خاصة أنه المرحلة الحالية تحتاج من الجميع تضحيات كبيرة من أجل استعادة التوازن للمنتخب، وبقية الحصص التدريبية باش تكون حاسمة في اختيارات رونار للتشكيلة اللي باش يعتمد عليها في المباراة القادمة ضد اليابان. وباش يركز الإطار الفني الجديد على أنه يعالج الأخطاء القاتلة اللي صارت في المباراة الأولى واللي كانت سبب مباشر في انهيار المنتخب. دونك هو ما ترددش في الموافقة على قيادة نصور قرطاج بعد ما بدأوا منافسة كأس العالم في 2026 اللي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وقال أنه ما ترددش معناتها في قبول عرض تدريب المنتخب التونسي بمجرد أنهم تواصلوا معايا، عرض بالعكس أسعدني كثيرا وهذه مسؤولية. وقال تحدثت مع اللاعبين وقت اللي وصلت المقر الإقامة بمدينة في المكسيك، وطالبتهم قلت لهم يلزمكم تنسيوا الهزيمة ضد السويد وترفعوا راسكم من أجل أنكم تمثلوا بلادكم أحسن التمثيل في مباراة اليابان من خلال التركيز على اللقاء المرتقب وتقديم مردود يكون مشرف. والرسالة الهدف نتاعها رفع معنويات
1: النفسيات
0: بعد ما هزلت المباراة الأولى ضد السويد.
1: ثم على العلم ملاحظة أنه المدرب هذا إيرفي رونار راهو يعرف مليح المنتخب الياباني، لعب ضدهم وكان في السعودية، هو كان يقود المنتخب السعودي في آسيا، دونك لعب ضد المنتخب الياباني، يعرفهم، يعرف مليح التكتيكات بتاعهم ولا الجهوزية بتاعهم يعرف مليح المسألة دي. لكن اللعبة كلها تو كما شرتي سيادتك تويكا عن نفسيات
0: رفع المعنوية،
1: هذا رفع المعنوية
0: وطي صفحة الماضي،
1: ارفع رأسك يا أخي. وبر نهزمت في مقابلة عاد شبيه تنجم تربح المقابلات أخرين تتعدى رب وبعد تعدل تنجم علاش لا شو.
0: فطالما إنه الأمل قائم فإن الحياة قائمة كما قال المدرب معناتها نفسه خلال الندوة الصحفية. حظ موافقة
1: إن شاء الله، إن شاء الله
0: نشوفوا
1: وليدات
0: جرينتا وقليب
1: إن شاء الله يفرحوا جمهورهم وجمهور الجمهور التونسي يفرحوه إن شاء الله.
0: عودنا خذينا جرعة أمل إن شاء الله نشوفوها في المقابلتين القادمتين ذات كل من اليابان فجر الأحد القادم وهولندا نهار الجمعة 26 جوان بداية من منتصف الليل 7:52 دقيقة. تابعونا خليكم في الاستماع، مرحبا بالجميع، باش نرجع لكم صليحة بعد شوية في

0: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج.
2: يا فلاحة يا ناس الخير الخرجة تستنى فيكم. عندكم موعد مع الخرجة ما يتعودش. نيولاند وسانسون ماتر تدعوكم العرض ميداني كبير للمعدات الفلاحية. إيجي وشوفوا بعينيكم القوة والتكنولوجيا، المعدات اللي تخدم على المردودية وتربحك برشا وقت. ملا إيجي واكتشفوا قوة الأداء والتكنولوجيا اللي تخدم نجاحك. موصنوز باتوس TC 5.30 TC 5.90 TC 4.90 تراكتور TD 40 TD 5.90 TD 50 50. الخرجة نهار الخميس 18 جوان 2026 بداية من الساعة 9 صباحا في ماطر في ضيعة اللاموشي. كونوا حاضرين وجيبوا معكم أصحابكم وجيرانكم. عدد كبير من الأخصائيين العالميين كبار الفلاحين في تونس باش يكونوا حاضرين في الموعد. لأكثر تفاصيل كلمونا على 29 578 949. نيولاند الماركة الكبيرة على ذمة الفلاح التونسي.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيركا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيركا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيركا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
4: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين البحر المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826 وإلا 98 680 804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
5: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
6: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك تذوق البنة هذه وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه؟ بيزا او في دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي. في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
7: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
8: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
7: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: مركزين مع نيديا الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: التونسي الأصيل اليوم في الكودكار. الله يرحمها وينعمها الفنانة القديرة صليحة.
2: هي الصوت الصادح، الصوت التونسي الأصيل، الصوت البدوي اللي أعطت معنى للأغنية التونسية ورفعت الأغنية التونسية أيضا إلى مصاف منها العالمية وأمتعت الجمهور في ذلك الوقت، ولا زالت إلى الآن رحمها الله صليحة ما زال الناس يتغنوا بها وما زالوا يترنمون بأغانيها للكبيرة برشا وإلى قصص الأغاني بتاعها ولبداياتها ولحياتها الفنية كيف كانت. ولقيت في الوقت ذاك العظماء بتاع الموسيقى، عظماء الموسيقى خميس الترنان، محمد التريكي والوافي، يعني لقات جيل كبير من الموسيقيين ومن الشعراء ومن الكتاب. اليوم احنا اخترنا اغنية حلوة ياسر، والاغنية دي عندها قصة زاد، والشعر بتاعها عنده قصة، وكل ادباء تونس لهم علاقة، الادباء نحكي وخاصة القصصين لهم علاقة وطيدة بابنة هذا الشعر اللي هي السيدة الأديبة اللي تعدت ضيفة على أكسجين أفام، هي نافلة ذهب، ولدها سيل هادي ذهب هو اللي مولود في تونس عام 1907 في 12 فيفري بتونس العاصمة، وكان انتمى إلى الرشيدية وثم تعرف على الفن والموسيقى واكتب الأشعار، لكن قدم كان زوز غنيات برك. المفرق الأغنية اللي باش نذيعوها احنا تويكا كيف دار كاس الحب بيني وبينك، والأغنية الثانية اللي أعطاها الأستاذ محمد التريكي لحنها وتغنت في الإذاعة ثم سحبها لأسباب خاصة، وبقات الأسباب الخاصة مجهولة. أنا شخصيا ما سألش نافلة ذهب ما هي الأسباب الخاصة اللي خلت ولدها يسحب هذه الأغنية. إذا صريحة غناتها وأطربت حقيقة كيف دار كاس الحب بيني وبينك.
1: كيف دار كيس الحب الفنانة القديرة صليحة في الكود كور.

0: ياسين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. توا 8:19 دقيقة، معكم في نهارك زين حتى للحداش، برشا أخبار، برشا موسيقى، برشا بنا. واليوم في نهارك زين سي محفوظ سعداء جدا باستضافة ولد، خلينا نقولوها منزل بورقيبة، ابن منزل بورقيبة، الغيور على منزل بورقيبة، رجل فاضل كريم معروف برشا يحبوها المنازلية. دونك نتحدث عن سي شادلي الحشاني. اهلا وسهلا، مرحبا.
2: تعرفوا
1: مرحبا بيك، نورتنا. سعداء جدا باستقبالك. احنا في كل مره عندنا روبريك ونحب نشكر مراد الحقيقه على التنسيق، زميلنا في كل مره الا ويجيب لنا كفاءه من الكفاءات اللي موجوده في الخارج، لكن علاقتهم ببلادهم وبمنزل بورقيبه تكون قويه برشا، يعني ما خذتهمش الظروف وما خليتهمش الغربه ينسوا ينسيوا المدينة اللي كبروا فيها واللي ترعرعوا فيها واللي تولدوا فيها. اي نعم. دونك سي شادلي، مرحبا، مقيم بألمانيا.
2: نعم.
1: اي نعم. قديش عندك في ألمانيا؟
2: 56 سنة.
1: 56 سنة. غدرت شاب
2: 19 سنة.
1: 19 سنة قررت باش تهاجر لألمانيا.
2: لا، بصلاتي خلاص، بصلاتي على تورنيرو فريزاج. نعم،
1: يعني تكونت، عملت فورماسيون، ما بعد خرجت مشيت لألمانيا وبديت رحلة الغربة في ألمانيا. أنت اخترت الوجهة وإلا تفرضت عليك بحكم الفورماسيون بتاعك؟
2: الفورماسيون بتاعي حكم عادي، مشيت.
1: مشيت. 56 سنة غربة، لكن قعدت، يقول القائل خرجت 19 سنة، شنو اللي خليك متمسك بمنزل بورقيبة؟ شنو اللي خليك معناتها في كل مناسبة إلا وتكون حاضر؟ احنا باش نرجع نتحدث عن الملعب الافريقي ومساعدتك الكبيرة للملعب الافريقي بمنزل بورقيبة. وقتاش بديت تخمم في انه معناتها كي كرمك ربي، خلينا نقول، وخدمت وكرمك ربي، قلت فما معناتها مدخول يلزمه يرجع لبلادي ونفيد بيها ولاد بلادي؟ أبارتيغ من عمر؟
2: من الثمانينات.
1: ثمانينات. ما ثمانينات وانت ما ثمانينات وانت منزل بورقيبة في بالك، وعاونت برشا الملعب الافريقي منزل بورقيبة،
2: عاونت برشا. اما اللي متكلفين غادي
1: ايه
2: يعرفوا شيخت.
1: اها،
2: نعرفوا شيخ.
1: وي
2: انا نورمال استاد، جيتهم قلت لهم كيفاش نعملوا استاد، باش نعطيهم ايدي كل شيء، الغازون 10 سنين يخدموا 4 خدامه ياخذوا 800,000 و10 سنين كل عام تبدل الغازون. ذاك المليار اللي صرفوه ما عملوا به حتى شيء. ومره دخلت الاستاد ريتو كيفاش يسقوا فيه، ردوها غابه مش استاد، خاطر عمره ما نحل الماء وخليه يجري، خاطر ذاك هو اللي تبعه هو اللي كل حجر بعد تضرب فيه السمش. واخد حبيت نعاونهم غادي كل شيء. ما
1: يعني طرق التسيير ما عجبتكش؟
2: لا،
1: وطرق التفكير ما مش كيف بعضها؟
2: لا، ما يعرفوش. اول حاجه يلزم كما اهل منزل بورقيبة يخبروا ما عندهمش فلوس وكل شيء، يلزم يعملوا على الاولاد الصغار، يلزم يخدموا اللوطه خدمه باهية وكل شيء، عندنا أولاد باهين وكل شيء. أما ولت معاش ولت فيها اللعبة فيها فلوس، اللي يبوه لابس عليه يلعب الكورة واللي مش لابس عليه ما يلعبش الكورة.
1: وهذايا خليك تقرر أنك تبعد عن الملعب الأفريقي بمنزل بورقيبة؟
2: لا، فما عباد أخرين اللي متكلفين، مش لهين بالمنزل بورقيبة، لهين برواح.
1: بي مساعدتك فيش كانت متمثلة سي شادلي؟
2: في الكور، صبابة، معناتها التونيات، كل شيء.
1: كل عام؟
2: كل عام. كنت
1: هبطت هذه الفترة اللي سيادتك معناتها اني الفكرك الفترة اللي معناتها عاونت فيها الملعب الافريقي.
2: هذه الفترة ما قلت لك من الثمانينات ديما نهبط لهم في الصبابة غاليين، نهبط لهم في الكور ما فماش في تونس كور 149 الكورة. هبط لهم حتى بالمئة كورة. فهمني، وكان جي تجيب عام واخر ما تلقى شيء. فهمتي، يدبروا فريوسهم وكل شيء، وذيك حاجه خايبه. فهمني، نورمالمون يلزمهم هم يعاونوا كل الوليدات الصغار، طبعا انا كنت جي باش نعمل تيست ندفع 40,000 عمري ما سمعت بها الا في تونس انا. هذا هذيك يجوا يعملوا تيست كل شيء نزيدوا احنا نعطوهم الماء وكل شيء. احنا يجوا هنا هيك يعملوا تيست.
1: أباغ ما تعاون باللي بيس الرياضي والكور أين اللي نسمعه حتى كي تجي لهنا تبدأ موجود ما انتها ما تبخلش عليهم سواء ما سواء تنقل اللي يقصدك هذية معني ترى وحنا نقولوه خاطر نسمعه فيه في منزل بورقيبة ويعرفوه الجميع بيه توا أنت ما زلت تقدم في الدعم والمساعدة للجمعية النسائية بمنزل بورقيبة تشجع في البنيات باش يكونوا معناتها باللي بيس رياضي وهنديم لائق وشهادة معناتها حتى اللباس الرياضي يكون معتبر حاجة سيني حاجة دو مارك حاجة دو فالور يعني باش يبداو البنيات محليهم
2: مرة هذه مش باش برشا عطيتهم ثلاثة كور باش يلعبوا بهم كور ماشي تاع بروفيسيونيل باش بتلهم كان دوات باش نبعث مع ولاد صاحبي شوية كور لهم وشوية كوان دوات تاع قول هذه قلت لهم وانا نعملها مشيت كان نهار هيك تفرجت في لونترينمون فما بنات مصلي على النبي عليهم
1: انت مهتم بالشان الرياضي مغروم يعني تحب تعاون في في, في القطاع الرياضي والميدان الرياضي هذيك معناتها اهتماماتك سي شادي
2: انا من 76 في الكوره غادي
1: مغروم بالكوره
2: بالكوره هذيك الالمان كلها تاع يعرفوني كنت انترينور صارت مشكلة أنا خاطر ما يهمنيش اسمك ولا ولد شكون أنا ولدي ترينا عندي عامل لعب خمسة أربع ساعة
1: أربع ساعة لعب بعد قررت معش يلعب
2: أنا اللي يلعب عندي يلزم يلعب الكورة يلعب بعد كي راها كيكا ولا يترينا وكل شيء وعمره 17 ولا يلعب مع السينيور
1: يعني ليه للولاءات بالنسبة لي كنت للولاءات ليه ملا شو تعليقك على اللي صاير توا في المنتخب الوطني التونسي والمشاكل اللي في الجامعة قاعد تتبع من بعيد ولا عن قرب سشيد لي
2: الجامعة أول حاجة أنا كون جيت هنا نحكم ولا حاجة أول شيء حاجة نعملها الجامعة نحا يحكموا في الجامعة هذوكم هذوكم خلي حتى واحد منهم أول حاجة ما نعمل خاطر ماشي قاعدين قاعدين يترفقوا ماشي ماشي قاعدين يخدموا على قاعده حشمونا قدام العالم مش باهي
1: وي دونك هذا تعليقك انت الهزيمه كيفاش عشت تفرج في الماتش فوني في تونس ولا مزات
2: لا لا لا لا
1: لهنا في تونس كيفاش عشت الهزيمه
2: انا هو الماتش انا ما حبيتش نتفرج فيه خاطر نعرف انا عندي خبره في الكوره كل شيء وانا ما حبيتش نتفرج فيه
1: باش شنو توقعاتك تو ايرفي رونار والخدمه الجديده والندوه الصحفيه قبل التمارين
2: هي انترينور في جمعه ونهار ما نجم يعمل حد شيء
1: ما عندوش عصا سحريه يعني
2: ولا ما نجم يعمل حد شيء يلزم كونديسيون فيزيك احنا ما عندناش كونديسيون فيزيك ثاني حاجه يجيبوا في جوارات على بعضه فهمني فهمت انا في الجمعيه غاديك في المانيا عندي اولاد عمره 17 سنه العائله نتاعهم من بنصرت اما هو مولود غادي امه من بولن وبو تونسي جابوه لهنا ليكيب ناسيونال 17 سنه قالوا له انت كبير في العمر وكل شيء ما هو مش كبير في العمر مولود في المانيا بعثوا لهم الاوراق بعثنا لهم الاوراق من عندنا من الفيدراسيون غادي كل شيء اللي هو 17 سنه الفيدراسيون تاع افريقيا في المغرب وقت لعبوا قصوا له قالوا له لا انت كبير في العمر
1: شنو الجمعيه كذا كنت تعطينا عليها
2: اف سي لوشتاد
1: ورينيت فيها معناتها سي شادلي
2: رينيت فيها كنت قبل في ام تي فو وبعد ام تي فو ايس فو ولوا مع بعضهم وعملنا جمعيه اف سي لوشتاد
1: وي
2: يولفيا
1: بي شنو ما تمنيتك المنزل بورقيبه تو معناتها انت قلت لي كلمه في الاوف قلت لي تونس مش هكا معناتها نخمم في الشباب احنا هنا كبرنا وبنينا مستقبلنا ما نخمم في الشباب اللي عندهم طموح ويحبوا يكبروا في بلادهم
2: انا كي بديتها نعمل في الشيء هذا بشكل ولاد هذوك ما يهملوش هذا كان الواحد نتاعي المقصود اكل الولاد الصغار باش ما يهملوش جبرهم تيريات كور كل شيء باش يلعبوا كوره باش يهملوش اما كي انت تطلب على الواحد باش يعمل ستاج ولا حتى تولي 40,000 ولا ولد سي فلان يعطي الانترينر طرف روسيا يلعب والجوار ما يلعبش ما تجيش منه. انا خاطر
1: هذوما كواليس عشتهم
2: عشتهم. انا مره جيت هنا وقتها حتى شي شهر واش خذيت لي عمرهم 17 قالوا لي هذوما الاولاد هذوما لازم ما يلعبوا. تسع منهم طرتهم ما خليتهمش يلعبوا. الاولاد يلعبوا الكوره ما يخليهمش يلعبوا خاطر مش ولد
1: سي فلان. هذا في الملعب الافريقي منزل بورقيبه.
2: خاطر مش ولد فلان ولد سي فلتان.
1: واضح. شنو تمنياتك اليوم المنزل بورقيبه؟ كيفاش ترى منزل بورقيبه؟ سي شادلي كيفاش تطمح تراها بين بين بين الماضي والحاضر؟ معناتها
2: يلزموا يخدموا على قاعده. هذه اول حاجه يخدموها الصغار. ما يجيبش ولاد من برا. مادام انا ما عنديش فلوس نخدم على اولادي. نطلع من اولادي اللوت الخدمه مش الفوق. نجيب جوارات نخلص برشا فلوس ونروح في الكريديات وكل شيء. نبدا من اللوطه. نخدم على قاعده. ونكونوا ايكيب.
1: واضح سي محفوظ.
3: نعم.
1: تسمع قاعد من بكري وانت تسمع في سي شادلي.
3: قاعد نسمع فيه بيان سور. نسمع فيه. والحاجه هو ولد عائله اصيله معناها ومحب للرياضه. ابوه الله يرحمه.
1: الله يرحمه ينعم.
3: كان تبع في الاستاد. ما كل ال
1: هو محمد فيك الخمسة دقائق حليت كانت انت سي محفوظ
3: وجماعة هذوما قدم موقع حتى هو صغير وقت ما خلطش عليه. ما كان يحب استاد افريكا وبعد عليها ممكن بعد السبعينات شوي. عم صالح بوه خو فوزي
1: الوالدة مازالت كي توفيت الله يرحمها.
3: الله يرحمها ونعمها
1: وخبر بيليك قالنا ليه ان شاء الله ربي يصبركم.
3: الله يرحمها الوالدة مرت عم صالح اللي هي ام الاولاد كلهم والبنات
1: الله يرحمه.
3: وخوه خوه كان معناها حكم فوزي. فوزي كان حكم وهو تو انت تحكي
1: فوزي الحشاني.
3: فوزي الحشاني هو دريد دريد دريد رامو. فهمت هم تحكي معاه وانا قاعد نخزر له نخزر له ونتخيل فيه نتخيل فيه تو الستاتيو نتاعو عندي تو تو الشخص اللي بحذانا سي شادلي الستاتيو نتاعو عندي نعرفه تو نعرفه بعض خاطر هو يسكن بحدا دار الثقافه.
1: نعم.
3: وصغير كان يلعب بحدا دار الثقافة. وانا نعم في المسرح في دار الثقافة
1: وانت موجود في المشهد الثقافي
3: في دار الثقافة. دوك دوك دوك عرفته طلعته توك حتى سلته على القهوة قال لي هذيك القهوة متاعي. القهوة المحلولة تويكا قبل الدار الثقافة. والله شو نقول لك الشيء من متاه ولا يستغرب ولد بلاده ويحب بلاده ويحب جمعيته. يعاون فيها باللي نجم بقصة جهد يعاون فيها
1: يعاون فيها ما تحسه إنسان واعي.
3: إيه
1: يعرف شنو اللي صاير في الكواليس
3: ومتألم هو كي يشوفها كما قال قبل شوية في في الأوف قال كل عام وقت نجي لقاها نقصت شوية هبطت شوية البلاد معنا بشكل عام وخاصة جمعية الملعب الأفريقي. راهي الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة كما عبارة لك المحرار ترمومتر كي تعود الصطاد لبس عليها الدنيا كل تبدأ لبس السوق لبس الخدمة لبس المواطنين شايخين كي هي أمورها تبدأ تعبة تبدأ ثم نفسية تبدأ تعبة مسيطرة في البلاد. ملعب الأفريقي جمعتنا وإحنا صغار جمعنا إلى حد الآن وربي ربي شو نقول لك كما قال شار هو إن شاء الله الناس تهبط تخدم بالحق على الليجون هو ركز على الليجون وعطيه الصحة. أنا نحييه الشادلي كيفاش اهتم بالكرة النسائية والجمعية النسائية جمعية فتية في منزل بورقيبة وعندها نتائج إيجابية وعندها ملاعبية كبار مش يوليو كبار.
1: يعطيك الصحة. تفضل خليوا لك كلمة الختام. تفضل الشادلي.
2: أنا مازلت في الكرة. أنا متكلف هذيك كما المانجمير متكلف اللبسة من عمرهم 12 سنة حتى 21 سنة. أربع إكيبات بنات والبروفي. أنا بالحوايج متاعهم
1: مثلهم
2: كل شيء.
1: والعقلية تختلف سي شادلي بين هنا وغادي فما فرق كبير. المشكل في العقلية راه.
2: العقلية وحاجة أخرى كي واحد يعطيك الثقة
1: تكون قد الثقة وقد المسؤولية.
2: أنا تو نخدم بالميرادات غاديك والحوايج وكل شيء نخدم وحدي. نطيب ال 120 و 200 عابد غاديك وحدي. ما خلي حتى واحد يعاوني وحتى في الملابس خاطر انا متكلف كل شيء. ما خلي حتى واحد يدخل اللاقه نتاعي باش كي يجي الحساب ما يلقى حتى شيء ناقص.
1: واضح العقلية تختلف. دونك يعطيك الصحة سي شادي الحشيني، سعادة جدا باستضافتك اليوم، شكرا على الحضور ورب يعطيكم الصحة وطول العمر، وميرسي بوكو، يعطيك الصحة. فاصل ونواصل.
4: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين
6: عندك أورانج.
7: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، ويسترن يونيون، ريا، موني جرام، وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي، ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك.
8: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
9: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده، امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
10: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
11: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
12: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك، لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى، إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 71، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو اهلا وسهلا عصيبه، مرحبا بكم الناس الكل. 8:45 دقيقه لوكسيجين اف ام، تسمعونا حتى للحتاج. طريق سلامه لكل مستعملي الطريق استوديو اللي تابعوا فينا على الباج فيسبوك اوكسيجين تونيزي. عامر ما شاء الله تبارك الله عليهم. دونك جاوا بحذينا دي انفيتي من مصائف وجولات منزل بورقيبه، نتحدثوا عن مصيف العز. قلتوها الكل مع بعضكم، فرحانين. مصيف العز ثلاثة نحكيوا عليه بأكثر تفاصيل بعد ما نقدموا لزانفيتي متاعنا. دونك نبدأ على يميني، عندي سابرينا بن صالح مسؤولة عن المصيف. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: عسلامة، صباح النور، صباح الخير لكل مستمعي إذاعة أكسجين.
0: مرحبا،
1: يعطيكم الصحة على الدعوة.
0: مرحبا،
1: جينا اليوم باش نحكيو على مصيف العز ثلاثة.
0: مرحبا بك سابرينا، نورتنا في الاستوديو. حاضر معنا صفوين العرفاوي مسؤول على الإطارات في بنزرت في المصائف والجولات. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: شختي نادي، ربي يبارك لك. مرحبا، شكرا على الاستضافة وشكرا لكل مستمعي أكسجين أفهم. اليوم معنا فرحانين، وهذه مش غريبة على أكسجين، ديما توقف معنا في التظاهرات هذه. ان شاء الله ديما هكا، ربي فضلكم.
0: دونك لا شكر على واجب. تيماء زيود، اهلا وسهلا عضوة، مرحبا.
3: نحكي زاد على تجربتي في المصيف اللي
0: تقبل، باهي لعبت
3: فكره،
0: باهي. يعطيك الصحة. ودعاء المرزوقي مدربة كوتش.
3: انا كنت طفله ملي انا صغيره في المصايف والجولات، عديت ستاج نتاعي وليت مدربه وليت مختصه زاده.
0: برافو.
3: في المصايف والجولات كوتي اناشيد. أنا اختصاصات نختصوا فيهم، أنا مختصة في الأناشيد.
0: شوف، وإنا نتبع فيكم من الأوف وانتو ما تقعدين تحضروا في رويحكم، معناتها باش ندخلوا للانتين محلي جاوكم. اللي لاحظتوا أنه فما محبة كبيرة بيناتكم، فما عشرة، فما محبة، فما عائلة قاعدة موجودة.
2: جو العائلي موجود المصايف، حتى البو واللم والأخت الغم، حتى من العائلة الحقانية، معناتها نخاهم في المصايف، وإحنا بتبيعتنا نتعاملوا كعائلة.
0: واللي لاحظتوا زيدا قوش عليكم قايمين عندكم برش. يعني جيتوا صباح نشاط حيوية، هذا قولي إذا كان مش متوفر فينا احنا الحاجات هذية فيشكم مش تتوفر.
2: شكون مساج عليك المصيف احنا
0: السبعة متاع صباح، يعني هذية حاجة موجودة عنا احنا بمصيف العز اللي احنا باش نتحدثوا عليه ثلاثة من 15 حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. سيغتنمون راكم قاسمين لي تاش.
1: وي،
0: شكون باش كنا نبداو؟ انا خليتكم على راحتكم. شكون اللي باش يقدم لنا الاجواء كيفاش باش تكون، معناتها شنو البرنامج من 15 حتى 23؟ عندك سابري
1: من 15 ل 23 جويليا باش يكون في سوسة ومستير. دونك الاقامه باش تكون في سوسة في المستير.
0: اقرب شويه الميكرو.
1: الاقامه باش تكون في المستير، والخرجات والجولات باش تكون مقسمه. دونك عندنا البيسين، عندنا سهره الالعاب، عندنا براعه الطبخ، عندنا الجبس حاجة براعة جديدة، عنا كيف سواغي دموس، عنا برشا حاجات، يعني برشا أنشطة. البحر هذيك ديما عنا باتو بيغات اللي صغيرات عمناو المشي وعجبهم السنة زيدا كيف باش نعودوه. أهم حاجة إنه في هذي الكل صحيح فما الجو، فما الكوتي الترفيهي، لكن زيدا عنا الكوتي التعليمي. دونك نحنا ماشيين صحيح باش نرفعوا على الصغيرات ستريس متاع القراية والكل، لكن ماشيين زيدا باش نعلموا الصغيرات. اللي يسمع يقولك شنية باش يتعلم كمان مصيف، شنية المصيف هو، فهمت؟ باش يتعلم يعيش بعيد على أم وبوه، باش يتعلم كيفاش يعيش مع مجموعة، يتعلم كيفاش يبعد على التليفون اللي هو إيفة كبيرة عنا. دونك التليفون خذي بالحق وقت الصغيرات، خذي عمرهم، خذي مخهم، خذي تفكيرهم، خذي كل شيء. هنا باش يتعلم معنا، يتعلم مش معناها صيحة، يتعلم مش معناها أنشودة، يتعلم مش معناها عنده تاش يخدمها، يتعلم مش معناها براعة. خليه يبلبس، خليها.
0: والله أنا سطرت تحت كلمتين مهمين على الآخر، هو كيفاش يتعايش مع المجموعة. مهم جدا. راه اليوم للأسف احنا صغيراتنا تلقاهم كما قلت سابرينا منزوين تليفون قدام التابلت قدام الاكران تك تك تك تك حتى باش انه يتعايش ولا يجاوب معاك لي دونك مهمة جدا
1: هذه كمهمتنا نحن انه تخيل انت معناها صغير ما يعرف حتى حد هو يعرف كان امه وبوه واخواته واصحابه نتاع المدرسة دونك باش يمشي باش يلقى مدربين جدد باش يلقى عباد ما يعرفهمش اول مرة باش يبيت معاهم معناها فهمت فرد بيت باش ياكل معاهم نفس الماكلة باش يخرج معاهم نفس الخرجة دونك تخيل انت يا كل الكورون الاوليني كيفاش يتعدى
0: بي فما ديز اكتيفيتي يعملوهم مع بعضهم
1: بيان سور اي عندنا ورشات
0: المسؤوليه
1: وي عندنا ورشات هذوما يكونوا مع بعضهم عندنا العاب مع بعضهم يعني اول نهار باش يتعرفوا مع بعضهم سهرة اكتشاف المواهب نقولوا لها الصغير اللي عنده موهبه في الرسم ولا في الدانس ولا في الشعر هذيك الكل علاش معناها نعملوا فيه ثقه في النفس باش يخرج قدام الببليك ويتكلم مع عباد ما يعرفهمش
0: والاعمار
1: الاعمار ما بين 7 سنين حتى ل 17 سنه
0: 7 سنين يعني سنه اولى سنه ثانيه
1: سنه اولى وسنه ثانيه معاهم مدرب مختص معاهم يعني مسؤولين زوج مدربين هو شكون مدرب مساعد مدرب هذوما يكونوا معاهم يعني بالنسبه للاج الكل باش يكون عندهم مدرب ومساعد مدرب من 7 سنين باش يتعلم هذيك تخيل انت 7 سنين اللي عند ام وبو باش يتعلم يعيش وحده معنا في المصيف
0: خلينا تيمة بما أنها هي قالت نحب نحكي على تجربتي للي يسمعوا فيك توا تصفها تجربة ناجحة بيان سور باش تقولي علي نعلي هي حاول انك تقرب للميكرو اكثر تيمة برافو
4: تجربة ناجحة على الاخر تعلم منها برشا حاجات تعلم كيفاش تعيش وحدك تحمل مسؤولية برشا حاجة تعلم بالمصيفات انا كل مصيف نمشي نبدا يعني عبارة طفلة وحدي ما نعرف حد فيها وكنت معناها انسانة ما نحبش العبيد وكل شيء كل ما ندخل مصايف أكثر كل ما تولي اجتماعي أكثر تعرف برشا عبيد تعمل معهم برشا صداقات تعدي معهم مصيف محلي تخلي العبيد المدربين بتاعنا يخلونا ندخلوا في المجموعة غير
0: من غير ما تحس يعني تولي وعائلة لحمة واحدة تبدأ وما تعرفوش بعضكم ما في الآخر تخرجوا
4: أول غير ما بدأ يكون ما نعرفوش بعض
0: وتقعدوا تتواصلوا من بعض وتأخذوا لي كونتاكت مع بتاع بعضكم
4: تلتاهم مزروع عندي برشا أصحابي أنا من المصيف ونحكي معهم بشي عودوا يمشيوا معنا خاصة ما برشا عبيد عجبتهم تجربة زي مش نورمال وقاعدين كل مصيف يحبوا يعودوا
0: سفوان العرفاوي مسؤول على الإطارات في بنزرت المسائف والجولات لهنا معناتها نتصور انه فما ثقة كبيرة زيدا من لي بارون انا باش نخلي صغيري معناتها من 15 ل 23 يلزم تكون فما ثقة كبيرة نعرف انه فما معناتها مسؤولية فما إطارات واقفة هذا دوركم يظهر واللي قاعدين تخدموا عليه
2: اكيد وديجا معناها الإطار اللي باش يكون ليه بالوليدات الصغار واغلبيته معناها فما حتى شكون اساتذه فما شكون معناها من الاطار التربوي الموجود مع ليتاتيك يعني وفوق هذاك الكل يعني الوليدات الصغار الحق يجربوا معنا تجربتين خاطر عملنا زوز تجارب قبل حتى الاولياء كانوا فرحانين على الاخر معناها حتى البارح بركه ولي طلبني قال لي بالنسبه للجانب الامان انا متهني نحب نعرف بركه الوقت وهذا خاطر عمل تجربه معنا والحاجه الباهيه معناها نحن انه الطاقم الكل ديما يحاول انه نخدموا الجانب التربوي والترفيهي خاطر فما شكون يخزر كان رانا باش نمشوا كان كيما حكيت انت يا اختي نادي قلت لي راهو ديسيبلين الديسيبلين موجود هو اكس من لي زاكس لكن ماهوش الطاغي معناها فهمت شنو معناها هو كيما لي زاكس الاخرين الترفيه زاد عنده قيمه عندنا نحن خاطر الصغير كي باش نجيبوه 8 ايام راه ماهوش سهل ماكش باش تخليه بحذاك ساعتين راه باش تخليه نهار كامل معاك من اللي حل عينيه اللي سكر عينيه
0: اين الديسبلين معاه علاش خاطر راه توا معاه انه الصغير يقوم بكري معاه انه الصغير ينضبط ويلتزم بالوقت معاه انه حتى انا ما انت في داري مع صغاري كي نعملوا برنامج مثلا باش نخرجوا 8 ماذا بيا 8 نخرجوا يعني ما تقوم ليش 8 بنتي وتبدا تحب تزيد 5 دقائق خلينا نحب نقضي عليها من بعد علمنا حتى في القرايه من بعد راهو 7 يلزمنا تابل باش نعملوا بتي ديج نمشيو نقراو نلبسوا هذا هو اللي نخدموا عليه ومهم جدا راهو نعلموه لصغارنا انه احنا الانضباط مش بعد كي في الاداره مش تبدا الانسان فيه موظف الاداره تحل 8 يجي 9 غير بعض
1: Effectivement.
0: راو عندكم عقليه كي نرسخوها راو حاجه هايله على الاخر. هاو الانذباء اللي توا يمشي للمصيف ويتمتع ويتحصل على الجانب الترفيهي والمعرفي زايده في نفس الوقت وفما تاثير كبير معناتها تبارك الله عليكم قاعدين تخدموا في خدمه ومجهود معناتها كبير انه من بعد راو هذيك باش تلقاه هو المتميز هو اللي ينضبط في الوقت هو اللي يحترم هو اللي يمشي لخدمته يعني راو مش
1: نحن الناس اليوم مش نسمع غدا أفضل الأطفال
0: فلا هذا اللي قصدته إينا صفوين بالديسبلين وهو جانب مهم من الراه برشا ما تصورش كنت ما تمشي مخر تحضرش تحيط العالم
4: نحضر
0: امبوسيبل فوالا اللي تولى تحيط العالم راهو يا صفوان يمشيو بعد تحيط العالم والا تبدا والا تحيط العالم في المدرسه وتقاه ماشي ما
1: وفما اللي فما راهو تلامذه توسع

0: تحية العلم تبدا في المدرسه ويقول لك خليني حتى يسكر الباب توفى تحية العلم بعد ندخل. معناها حاجه راي خايبه توجعك كي تشوف حاجه على عينيك هكا توجعك. معناها اذا انا بلادي وتحية العلم اللي باش يفكرني انا هويتي شكون وانا شكون صغير يعمل هكا معناها ديجا هو كما نقولوا نحن الاساس في الدار ما فماش.
1: على هذيك نشجعوا على المصائف والجوالات. انتم معناتها عندكم ريبوتاسيون ما شاء الله يعني حتى فما اولياء اللي شاركوا مره واثنين وثلاثه واربعه وكما قلت صفوان راهو الجانب الثقه مهم انه يقول لك صغيري متهني عليه سيكو متهني عليه نعرف في وسط مجموعة. في وسط مجموعه وفي وسط عائلته. انا عرفت علاش سميتوه مصيف العز الثلاثه خاطر برنامج ثري وثري جدا فيه جانب كبير من المتعة والترفيه والجانب معناتها المعرفي وعندنا الأناشيد والأجواء عادة مع دعاء المرزوقي اللي هي مدربة أناشيد. شنو هما الأناشيد اللي باش يتدربوا عليهم؟ كيفاش يتم الاختيار متاع الأناشيد دعاء؟
2: احنا قبل كل شيء الأناشيد اللي يتعرف عليهم الطفل مرة الأولى باش يبعد على الأناشيد اللي بين ذفرين. معناها اليوم ولات ما تسمعش معناها حتى في الديار متاعنا والكل أناشيدنا أول حاجة تربوية. فما أناشيد من صنع مصائفي اللي منعرفش كان نجم سمعكم حاجة
1: اي سمعنا بيان سور.

0: دونك حتى الكلمات نتاعنا
1: برافو محلى صوتك الساعة خلينا نقولوا دعاء لي صوتك حلو ياسر. شفت حتى الاناشيد مختارة يعني تخلص منهم كالعبرة الحكمة راو انا نتمنى انه بنيتي انا تنحكي كأم يكونوا موجودين حتى ان راهم في رق المصائف والجوالات وفي مازن بورقيبه جاوا زارونا معناتها قبل الراديو وهما يغنيوا في الاناشيد في الشارع اك الثقه هذيك اللي عندهم صفوين زيرو كومبلكس اهم حاجه انه تنسى حاجه اسمها عقد اللي اليوم احنا تلميذ راهو كبير ولا صغير يخرج باش يلقي محفوظات ولا انشوده تقع عامل هك راسه لوطه ويحشم كاينو يعمل في حاجه غلطه الوغ كو انت كنت عادي 8 ايام في مصائف وجوالات ومره واثنين وثلاثه حتى ادائك انت تعاونك برشا في حياتك اليوميه والشخصيه
2: انا مثلا كنت من الاطفال الحشمه برشا كنت نحشم على الاخر المصايف خلتني اعطتني وجه
1: عالم
2: والله عالم كبير برشا
1: عالم كبير
2: علمتنا برشا حاجات وهذيك اللي خلتنا معناها ان نشدوا فيها التو
1: خاصه كي تبدا وجوه كيف ما الوجوه اللي موجوده عندي وقدامي للامانه باه نواصلوا
0: والله انا نحب نحكي على جانب الامانه اللي الاولياء بريسك الكل اكيد اول حاجه باش خمم عليها هي راح تولدوا معناها والكل نحب نحكي على السنتر اللي باش يقيم فيه الطفل معانا 8 ايام ولا 10 ايام هذومه والمبيت احنا الدور توارات متاعنا معناها والكل باش تكون مقسمه اناث وذكور فمش الاختلاط هذاك كاين في الانشطه متاعنا معناها الكل واحنا حريصين جدا انه ما يكونش فما الاختلاط هذاك بالحراسه الليليه اللي تواتر معناها بين المدربين والكل بالاختيارات بالطبيعه وفما القيلوله زاده فيها حراسه معناها احنا نعديو نهار كامل مع الطفل ونظم راحته زيادة معناها كالساعتين متاع النوم هذيك اللي باش يجدد بها الطاقة متاعه
1: نسيتون في كل حايرة في القيلولة هذيك متاع الساعتين
0: في مسيف العرس احنا طاقها خاطر الطفل متاعنا يقوم 7 متاع الصباح يمشي يعمل الوجبة متاع الفطور متاعه بحر دوش بتبيع احنا نتلهو بالحاجة هذيك بعدك اكيد هو باش يبدا يلوج عليها واحد القيلولة دونك باش يعدل النوم متاعه معناها والكل وحاجه اخرى زاد الولي لوج عليها هي الماكله نتاع ولده انا ولدي باش نبعث معاه انا ولدي شنو معناها والكل نحب نطمن الاولياء من جهه هذية اللي احنا عندنا كفاءات زاد في الطبخ يعني الحمد لله المصايف كامله معناها اللي طيب ولي الكل عندنا وجبه نتاع الصباح عندنا زاد اللمجه نتاع بنت الفطور والعشاء وعندنا وجبه نص النهار وعندنا العشاء معناها عندنا
1: الوجبه باش ياكلوا خير ملي ياكلوا في ديارهم
0: ولا معناها
1: باش يرتاحوا ياكلوا خير ملي ياكلوا في ديارهم
3: زيد معنا يعني يعني طبيبه مختصه يعني في التغذيه فهمت يعني التغذيه باش تكون حسب البورسنتاج مشنية الصغير اللي يستحقه فهم
1: حاجيت
3: اي فوالا
1: بالنسبه للتسجيل كيفاش يصير معناتها تعطينا فكره لهنا مازال باب التسجيل مفتوح للناس اللي اوني من 15 حتى 23 مازال يعني كيفاش تصير
3: عمناو ما شاء الله يعني الاخر نهار والعباد تجينا ما شاء الله دونك التسجيل المقر نتاعنا اللي هو وين مقبره الشهداء محلول كل يوم من الصباح من 9 نتاع الصباح حتى 8 نتاع الليل
1: وما ولايه بنزرت ولا مازن بورقيبه كهو
3: هي مازن
1: بورقيبه
3: وحتى المناطق الريفيه الموجوده يعني في مازن بورقيبه
2: انت سامحني انت تقصد اللي باش يشارك في المصيف
1: اي اللي باش يشارك
2: نجم يكون موجود من
1: يكون موجود من مناطق الكل واضح يعني اللي باش يسمع واجب البرنامج يجي المقر وين؟
3: المقر وين مقبرة الشهداء المصايف مكتب محل المصايف والجوالات وين مقبرة الشهداء ولا يجمو يتصلوا بنا على الأرقام متاعنا 98-680-804 أو 56-638-826 أو 21-509-955
1: وبليك المقر تهيئة المقر ميسالش الناس كل تدعم ما فيها بس حبوه بالحق نحبوه يعكس روحكم المزيانة الجميلة
2: والله يعتبر اختي ديرو تحسن
1: حسن اي خدمتكم مجهوله هذا ما نحبوه كيفكم
3: الحمد لله مثالش هنا نحن كما نقولوا الواجهه الاماميه نحن مثالش نكملوا بعضنا حتى المقر ولو انه هو مكان يعني يلزم يكون في افضل حال هو الحمد لله يعني حمد بالامكانيات اللي عند الاطارات والكل حاولنا انه يكون مقر يليق مي نحن كمثالش نحن الدرع نتاع المقر
1: اي الدرع نتاع المقر والناس الكل تتكيف راه ومجهودات تكون
3: يعني لو طون اللي نحنا بحذاكم لهنا تلقى عنا المدربين نتاعنا الاخرين قاعده تخدم يعني
1: نوجهوا لهم تحيه
3: اكيد تحيه كبيره
1: نسلموا عليهم
3: اكيد نسلموا عليهم الكل باش ما ننسى حتى حد الكل كل كل مدربين نتاع المكتب محل مصائف الجولات اللي قايمه وسهره ليل ونهار انه ينجح مصيف العز 3
1: مصيف العز 3 من 15 ل 23 جويليه في المونستير وسوسة برنامج ثري وثري جدا شكون منكم يحب يعاود يذكر بالبرنامج عاود انتي سابرينا
3: البرنامج مصيف العز 3 باش تلقاو فيه باتو بيرات تلقاو فيه البيسين باش تلقاو فيه سواغي دموس تلقاو فيه الخرجات المهرجان متاع سوسة باش تلقاو فيه انشطة مختلفة الخرجات الليلية وإلا خرجات نهارية أباغ ذيك باش تلقاو فيه ألعاب كبرى طبخ برعات الجبس كل شيء
1: مرحبا بكم الناس الكل
3: عايشك
1: أي نعملوا دورة دايما كلمة الختام
4: والله نحب نشكر المدربين الكل مدرب المكتب المحلي الكل ونشكر رئيس مكتب محلي مز بورقيبة ونتمنى الناس الكل تجي تشارك معنا في مصيف العز خاطر التجربة هذه مستحيل ندمو منها
1: واضح دعاء
0: نحب نشكركم انتم مساء على الاستضافه المزيانه
1: اللي
0: فرحانه برشا اللي انا موجوده بيناتكم اليوم
1: محلى صوتك دعاء
0: يعطيك الصحه
1: محلى روحك في امان صغيرات عندك
0: في امان والله جست نحب كلمه صغيره قبل الختام بما انه هو مصيف العز معناها الاولياء باش تسال على البحر زاد هذه نقطه مهمه ما تفطن لهاش نحب نطمنكم الجهه هذه اللي احنا عندنا سنتر في وسط البحر معناها تتعمل بالمدربين ما يفوتوهاش الصغار تعملوا معناها قبل ما يهبطوا صغار مدربين يبقوا معاهم على الشط لطن اللي احنا نحضروا لهم معناها الاسباس اللي باش يعوموا فيه نحب نطمن الاولياء من الجهه هذه ونعاود نقول لكم راه معناها هذه تنمي الموهبة متاع صغيرك
1: مهارات وقدرات
0: مهارات وقدرات وكيفاش يولي يعمل على روحه كيفاش يبعد عليك معناها المدة هذية
1: الصغير يكون شخصيته
0: ولا.
1: يكون شخصيته صغير روح العمل التطوعي زيدا ومهم جدا انه نرسخوا في, في في في الصغار معناتها المواطنة استثمارات
3: اوقات الفراغ بلدية الغاز
1: التنظيم يكون منظم يعني فريمون معناتها رحلات استكشافية كما البرنامج فما
3: معلم الريبات بشيرشي ومارينا
1: مخيمات ملتقيات شبابية خلي لي كلمة الختام صفوان
2: شكرا أختي نادية نحب نشكركم ساعة على الاستضافة هذه
1: مرحبا نورتونا
2: عايشك وولي الله محمد رسول الله ونحب هذه في المباشر معناها استدعاء لكم انتم زادة كأكسجين تكونوا بحذنا في المسير
1: شوقتونا احنا باش نكونوا حاضرين ان شاء الله
2: ربي تشوفوا حاجة بها ماذا بينا تشرفونا غادي وان شاء الله ديما تحية كبيرة ساعة للمدربين لما بعد تاكل بعضها حيوهم كل كلام تحية كبيرة للمدربين الكل على التعب متاعهم وتحية لكم الكل وشكرا على الاستضافة مرة
1: شكرا صفوان عرفاوي مسؤول على الإطارات في بنزرة المصائف والجولات كلمة الختام سابرين
3: انا نحب نشكركم أخرى على الاستضافة حاجة أخرى بالحق نشكر الأولياء اللي بعثوا معنا صغارهم قبل وإن شاء الله الأولياء زيدا بشي عاودوا يبعثوا صغارهم مرة أخرى
1: وعينيهم مغمضة
3: أكيد حاجة واحدة باش نختم بها ونقول أهب حياتي لمن يجعل طفلا باكيا يضحك
1: برافو يعطيكم الصحة نورتونا مرسي بوكو نشكركم على الحضور برافو مجهود كبير خدمة كبيرة ربي وفقكم راجعين ومواصلين
5: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش
6: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا
7: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458 اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين
8: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة
9: التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: كيت اب ستاند اب بوب مارلي ريغي بعد شويه. هذا هو لافونغوم تاع موسيقتنا اللي جايه توا تسمعونا في صحتك بنيديك.
1: صحتك بنيديك مع مروه العمراوي.
0: صحتك بنيديك مع مروه العمراوي اخصائيه التغذيه العلاجيه. اهلا وسهلا مرحبا.
2: صباح الخير ناديه.
0: صباح النور. شنحويلك؟
2: الحمد لله لاباس.
0: صحه جيده؟
2: الحمد لله لاباس.
0: خير
2: الحمد لله.
0: اي بي المهم الصحه.
2: الحمد لله. هذيك
0: اهم الفيتامينات
2: اكيد.
0: فتره هذه فتره الفيتامينات بامتياز. اللي تسمعوا يحكي قولك نقص فيتامين لي زالفا بي الكل تسمعهم البيريود
2: يعطيك صح.
0: سي دي بي
2: والارقام
0: بيدوز والارقام
2: يعطيك صحه. جوستمون اليوم باش نحكيوا على العلامات الاولى لنقص الفيتامينات. مانيش نحكي على الفابي الكل ناديه. المهمين مهمين برشا اللي يدخلوا في الوظائف الحيويه خلينا نقولوا رغم كلهم مهمين. ما نظلمش فيتامين على فيتامين.
0: نقوم نحس الدنيا دارت بي. تسمع عندي تنميله في اليدين وفي الساقين. فهمت؟
2: خامب فشلة.
0: خامب فشلة.
2: عينيا مضبة.
0: بالضبط.
2: ما نركزش. ما نقولش مليح. هذوما الكل عندهم علاقة راهو بالنقص الفيتامينات واللي راهو يلزمنا نعرفه قبل ما نبدا كليبي. نقص الفيتامينات رانا احنا نجيبوه من ايش؟ من الماكلة الخايبة. من الكليب من انه ما يكونش فما توازن في الماكلة متاعنا، دونك ما نوفروش للجسم متاعنا العناصر الغذائية اللي يستحقها كوتيديان. دونك بطول المده ديما يصير فما نقص كلكو بار. دونك باش نبداو بيه ديما اللي هو باش يكون على راس القائمه هو الفيتامين دي. نحسو بتعب غير مبرر. يعني تحس روحك خاصه في بريود معينه واللي تتعب حتى ما غير ما تعمل مجهود.
0: فوالا
2: الام في العظم اما خفيف، معناتها تحس هكا شويه عظامك كيما نقولوا احنا مدقدقة شويه.
0: نقص فيتامين دي
2: يعطيك ينجم يكون الليمور نتاعك خايب، تحس روحك ماكش في صحنك، تحس روحك ديما على اعصابك، ديما عندك ايمور احنا نقولوا ايمور ديبريسيف، معناها ديما تحس روحك متقلق متنغص معناتها فيد كيما نقولوا احنا. ضعف مناعه كي تمرض فيسع اما ما تبراش فيسع. هاو كيفاش نفيقوا بها خاطر هو ماهوش اعراض اعراض ملموس، لكن تحس روحك حتى قريب خفيفه تخو هو خفيف تكبش فيك كيما نقولوا وما تبراش فيسع. حتى باللونتيبيوتيك تحسوا لونتيبيوتيك يخو وقت باش باش باش يبرى باش باش يبريك. تساقط في الشعر. الحديد. الحديد مكثر الاعراض نعرفوها اللي هي ارهاق عام، تحس روحك ما تنجمش اي حاجه تعملها في نهارك راك باش تحس روحك تفشل فيسع وتتعب فيسع.
0: دروش تطلعوا
2: يا شختو. علاش؟ على خاطر فيها ضيق التنفس. كي تبدا عندك نقص في الحديد تحس روحك معناتها فما هكا شويه ضغط على صدرك على رويريك، تحس اللي نفس مش قاعد يطلع كيما يلزم.
0: بي اما مروه باش نكونوا افيكاس اكثر سامحني اذا كان نرجع بيك الفيتامين دي جوست نذكروا مروه خاطر انت حكيت عليه قبل انه موجود في الاسماك
2: موجود برينسيبالمون في الاسماك الدهنيه، موجود زيدا في الـ في الـ في, الـ في العظم وشويه في حاجات اخرى كيما زيت الزيتون كل لكن برينسيبال الموضوزة باهية راهي موجودة في الدهو في الأسماك الدهنية اللي هي الحوت الأزرق.
0: سردينة.
2: سردينة. الحاجات هذوك.
0: ربي سردينة العلبة هيك ما
2: تكون محافظة على قيمتها الغذائية. راهو كي ناكلوا سردينة الحكوك راهي نفس القيمة معناتها ديما فما حكاية كالكوتين تاع فرشكة. متبيعة هذاك ما نلغيوهش. لكن كي باش تاخذوا حكة راهي تفي بالغرض.
0: واضح.
2: حاجة بركة نيديا نحطوا أن كونسيدير اللي هي في الزيت معناها ناخذوا اقل كميه فهمتني خاطر شربة برشا زيت. نرجعوا للحديد. ارهاق عام كما قلت ضيق في التنفس تحس صدرك رزين ما تحسش روحك تهز في نفس معناتها يفرهد فيك معناتها تحس نفس ناقص تحس بجعة راس قوية تساقط في الشعر وتحس روحك ديما أطرافك برزين حتى في الصيف الغلاطة ونفيقوا بها فاسيلمون خاطر في الشتاء تصير شوية كونفيزيون ما بين

0: أنك أنت قرصين بالحق وبين فما مشكل نقص المغنيسيوم. كنا نعرف حكاية الكرامب متاع المغنيسيوم لكن راهو فما زيدة الكونستيباسيون. هذي برشا ناس ما تعرفش دي الكونستيباسيون بغمي أبرز الأعراض متاع نقص المغنيسيوم. قلبك يضرب بالقوي, تحس بالبيتاسيون, تحس قلبك تحس تسمعه, تولي تحس في روحك تسمع قلبك أسخت ماما. نقص نوم, ونومك حتى كان ترقد نومك تحسه خايب, كي تقوم الصباح تحس روحك ماك شبعان بالنوم, وينجر عليها اللي فيه متاع نقص النوم أنك تحس روحك على عصابك, تحس روحك تعب ماكش مركز, وتحس فما قلق وضيق, تحس روحك كيما شويه كيما الحديد, تحس ان الدماغ نتاعك ماهوش باهي ماهوش
1: راكي. دائما صحتنا بالجوزه تنجح من الفواكه اللي فيها المغنيسيوم,
0: والا الموز اكثر في الكاكاو اكثر موجود في موجود في التمر موجود الموز. موجود كي ركزوا معاه. لكن راهو كي نحكي ونجي على نقص وصل لي يعطيك الاعراض هذه, رانا يلزم واكيد ناخذوا ناخذوهم بالماكله ونزيدوهم مكمل. اما اسمه على جسمه مكمل, يعني انت برينسيبالمون باش تجيبهم من المصادر الغذائيه ونزيدوا المكمل. الزنك ديما كنا نحكيوا عليه خاصه في البريود الاخرى موجود معروف الزنك, تعرف اول حاجه مناعه وثاني حاجه في صحه البشره والشعر. دونك هذيك علاش باش تلقى المناعه نتاعك تضعف, تحس روحك في ساعه حتى جرح ما يبراش في ساعه, حب شباب ولي زامبيرفيكسيون نتاع الجلده شيح, فقدان شهيه وتساقط في الشعر, وتكون شعره خايبه زيدا متكسره والا ضعيفه وكل. البيدوز معروف أول أعراض معروفة على البيدوز يقول لك التنميل, تحس إيديا تحسهم يقول لك مدبسة وتنمل خاصة الصباح أول ما تفيق, دوخة, ضعف تركيز, ما تحس روحك صعيب في ساعة ما تنسى في ساعة, وصعيب بش عرفتك اللي تستوعب المعلومة وتحطها في راسك. يعني هذي نحذوها خاصة بالنسبة للتلامذة اللي يقرأ وإلا اللي يخدم خدمة تستحق معناتها صح أنه مخك يبدأ فيق معاك. فما بالبيتاسيون ضربين قلب شوية تحس وتسمعه, لكن أخف برشا من المغنيسيوم. الفيتامين سي أول وأهم أعراض نزيف في اللثة, ديما كي تحك سنيك تحس فما دم يهبط, الجرح ما يبراش فيه صعب بيش كي عندها علاقة زيادة بالمناعة, ضربة خفيفة متاع قلب كيف كيف, وأي ضربة تضربها في بدنك الكدمات هذوكم الزرق ديما حتى ضربة خفيفة تزريق لك في ساعة, هذية ينجم يكون نقص متاع فيتامين سي. ليوت برشا ما نركزوش معاه نقص متاعه, وراهو ساعة هو خطر في معظم الحالات خلينا نقولوا عنده علاقة بالفونكسيونمون متاع الغدة الدرقية التيرويد. دونك فيه فشلة كبيرة, تحس روحك فاشل, تحس روحك تجرس في ساعة, تجرس حتى في الصيف عليها تحس روحك كجماعة زادة كاللي ميحبوش كلمات يزور نجم تكون زيدا نقص اليود زيدا, تحس روحك في ساعة معناتها العبيد قاعدة نورمال انت تحس روحك التمبيراتور متاعك أقل منهم. تساقط في الشعر, زيادة في الوزن غير مبرة, وحتى كي تعمل ريجيم فما ريزيستانس شوية اللي فقدان الوزن, هذية
1: عنده علاقة نعمله بالغدة الدرقية
0: تيرويد يعطيك ساعة عنده علاقة كبيرة. اليود كي نحكيه على اليود ديما نحكيه على التيرويد
1: الغصة,
0: خطر حتى يا إما جابته تيرويد فما ديسفونكسيونمون متاع تيرويد, وإلا العكس النقص متاعه خلى فما مشكل في التيرويد. أما ديما فما لازم نعملوا بيلون تيرويديان. البوتاسيوم نختموا به, فما مشكلة متاع انتفاخ تصير فما ريتونسيون دو, خاطر فما ديما البوتاسيوم والصوديوم يخدموا مع بعضهم ديما يتسابقوا, لازم البوتاسيوم طالع أكثر شوية من الصوديوم باش ما يكونش فما جوستومون, خاطر كي يبدا فما ديزيكيليبر في البوتاسيوم يصير انتفاخات, تحس أطرافك منفوخة خاصة نلاحظوها في الصيف مع السخانة. امساك أهم واحدة, تحس ديما عندك كونستيباسيون بريسك تولي لك مزمنة, دوخة, وتحس زادة دي كرامب كيما المغنيسيوم. لهنا نيجي باش نختم بحاجة مهمة ومهمة برشا, كيما كنا نحكي تو هذوما الأعراض وكان لاحظتوشي اللي فما برشا يتشاركوا في نفس معناها ما تقعدش تدقز وحدك. انا احنا علاش نقولوا ديما نحبوا ننبهوا على الاعراض, راي هكا راي تنجم تكون هكا راي تنجم تكون هكا تنجم تكون هكا, جوست باش العبد يفيق, باش انت كي تحس اعراض من الاعراض هذيه تحس روحك معني بالكلام اللي انا نحكي فيه تمشي لطبيبك، على خاطر هو الوحيد اللي باش يعطيك التحاليل اللازمه، وكي باش يعرف شنو وين موجود النقص يعطيك خاصه الدوزه اللازمه. ما عادش نستسهلوا الفيتامينات، ما عادش تقول ايه ولا حتى انا كيفك، ولا ترقى تكون صاحبك عنده مشكله كيكه حتى انا كيفك ما يكلم باتي نتاع توينسا تمشي تشري منه شنو خذيته اعطاني خوينا زيد دوزه ونتبع ونعاد، خاطر هاي الدوزه عندها قيمه كبيره. وزيد النقص، شكون قال لك اللي انت عندك نقص في هذاك بالذات؟ معناها كيما نشوفوا فما برشا اعراض يتشاركوا فيها الفيتامين الكل، دونك ردوا بينا من النقطه هذيه وما نستسهلوش الفيتامينات، وانكور ما نشريوش الفيتامينات من لي ريزو سوسيو.
1: واضح، يعطيك الصحه مروه. قلت اللي يلزم يتقال الكل عليكم بالتطبيق. ميرسي ميرسي مروه العمراوية، أخصائية التغذية العلاجية. 9:21 دقيقة، استناو مرام في المواد الإخباري للتسعة ونص.

البلاد اللي تحبها. في كل حكة جبن خيوط قرديليس تلقى الدربوات، خذ البوم

0: قاعد نتبع فيك العرس جاي وانتي در تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
0: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش.
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس إنرجي. ماكس إنرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس إنرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو أ أ زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في

0: منظر دور اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت اوتيل الناظور انفولاين 98 136 214 55 033 038.
1: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لي مع الفرجة.
2: اكسجين افام في كامل انحاء العالم، اكسجين افام في كامل انحاء العالم على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
3: أوكسجين اف ام،
4: أوكسجين اف ام بالصوت العالي،
3: بالصوت العالي.
5: أخبار أوكسجين اف ام،
6: الموعد الإخباري على موجات أوكسجين اف ام. مرحبا. جهويا، أدى وزير النقل السيد رشيد العامري يوم أمس زيارة ميدانية إلى ولاية بنزرت للاطلاع على سير العمل بعدد من المرافق التابعة لكل من الشركة الجهوية للنقل ببنزرت والوكالة الفنية للنقل البري والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، ومتابعة مدى تقدم تنفيذ مشاريع ذات الصلة والتوصيات المنبثقة عن زيارته السابقة للجهة. وشكلت الزيارة مناسبة أكد فيها الوزير الحرص على تمكين ولاية بنزرت من حصتها ضمن صفقة 461 حافلة جديدة في انتظار مزيد تعزيز أسطولها بدفعات أخرى ضمن الصفقة الثانية المقبلة والتي ستتكون من 621، داعيا إلى مزيد أحكام ربط مختلف المناطق بهذه الجهة حتى تتحقق الجدوى من هذه الاستثمارات، خاصة فيما يتعلق بتحسين خدمات النقل المدرسي والجامعي. وانبثقت عن هذه الزيارة عدة توصيات، منها بالنسبة للشركة الجهوية للنقل ببنزرت تم الحث على التسريع في استكمال الإجراءات بخصوص السحب النهائي للحافلات الخارجة عن الخدمة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري في بنزرت في أجل أقصى موفى شهر جوان 2026، ومزيد العناية بفضائيات العمل داخل مختلف ورشات الصيانة بالشركة من حيث النظر وتوفير المعدات اللازمة لتحسين ظروف العمل وضمان السلامة، كذلك التسريع في استكمال إجراءات دمج مختلف وحدات النظام المعلوماتي بالشركة لتحسين التصرف والمساعدة على أخذ القرار، مع اعتماد الشركة على نظام متابعة الأسطول والتأكيد على دوره خاصة في المتابعة الحينية لاحترام السرعة القصوى المسموح بها، والتسريع في استكمال إجراءات انتداب الأعوان الفنيين والسواق لمزيد تعزيز خدمات النقل بالجهة والمعتمديات التابعة لها. أما بالنسبة للوكالة الفنية للنقل البري سيتم التسريع في حلحلات ملف إعادة تهيئة محطة النقل البري في بنزرت والمتابعة بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان وولاية بنزرت وتحسين ظروف العمل للأعوان، وذلك بتخصيص مكتب خاص بالشركة الوطنية للنقل بين المدن بالمحطة، النظر في إمكانيات تخصيص الأرض التابعة لمحطة النقل البري لمحطة سيارات الأجرة والحرص على تقديم التسهيلات اللازمة لتقديم مختلف الخدمات لجاليتنا المقيمة بالخارج. وبالنسبة للميناء التجاري ببنزرت، ضرورة تركيز لوحات إرشادية للحاويات وإبراز الاتجاهات في الأماكن والفضاءات داخل الميناء ورقمنتها في مرحلة ثانية وربطها لتسهيل العملية وتصرف في الحاويات واختصار أجل مكوثها ورفعها، كذلك القيام بالتشوير داخل الميناء ورفع الفضلات المتكدسة داخل الميناء في أقرب الكجال في أقرب الأجل، وكذلك تنظيف مسار السكة الحديدية وصيانته في أقرب الأجل بالتنسيق مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. وبالنسبة لمحطة القطارات ببنزرت، الحرص على اقتلاع الأعشاب الطفيفة

الطفيلية المحيطة بالسكة الحديدية، وعقد جلسة عمل مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في أقرب الأجل بخصوص العربات الماكثة لحل حالات هذا الإشكال، والإذن للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لإجراء ما يتعين بخصوص ربط السكة 1.8 كيلومتر بشركة إسمنت بنزرت، وعقد جلسة عمل في الغرض قبل موفاة شهر جوان 2026 لتدخل حيز الاستغلال مع بداية سنة 2027. ودعوة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إلى تنظيف الجزء الداخلي للسكة بمعمل الفولاذ 350 متر لضمان نقل المواد عبر السكة في كنف السلامة واختصار الأجل، وذلك بالتنسيق مع إدارة المصنع في انتظار استكمال الأجزاء الخارجية للسكة بعد حل الإشكاليات العقارية بالتنسيق مع ولاية بنزرت. وللعلم فإنه من بين حوالي 4000 طن من المواد المنقولة للمصنع والتي زال الانتفاع بها تم نقل 1000 طن من المواد التالفة والتابعة لمرافق وزارة النقل، من بينها 800 طن من الحافلات. تحتضن مدرسة علوم التمريض بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة اليوم الصباح لقاء علمي والتوعوي للتأكيد على أهمية الوقاية والصحة والرياضة ودور الأسرة والتربية في بناء جيل قوي ومحصن بعنوان معا نصنع الوعي ومعا نحمي أجيالنا، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة في إطار تكريس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات. وعلى الصعيد الوطني، أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها مساء أمس أن المصالح الفنية المختصة تدخلت بصفة فورية لمعاينة الوضع بسد ملاك في ولاية الكاف بعد تسجيل عطب فني بأحد أبواب السد نتج عنه تدفق كمية هامة من المياه بواد ملاك ستساهم في ارتفاع هام لمنسوب المياه. وشددت الوزارة أنه تم تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العطب الفني، مضيفة أن الفرق الفنية التابعة للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى متواجدة على عين المكان وتتابع الوضع بصفة مستمرة بالتنسيق مع السلطة الجهوية والمحلية ومختلف الهياكل المداخلة، وذلك لضمان سلامة المنشأة وحماية المواطنين والممتلكات. كما دعت الوزارة متسكني المناطق المحاذية لمجرى واد ملاق والمناطق المنخفضة الواقع أسفل السد إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإرشادات. تنطلق اليوم أولى رحلات الموسم الصيفي للشركة التونسية للملاحة في اتجاه ميناء حلق الواد قادمة من ميناء مدينة مرسيليا الفرنسية، وعلى متنها قرابة 1300 مسافر و660 سيارة وفق ما أفادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة العدواني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ومن المتوقع أن ترسو الباخرة تانيت في ميناء حلق الواد على الساعة 10 صباحا من يوم غد في إطار انطلاق موسم عودة أفراد الجالية التونسية

ب 1163 مترشح، أي بنسبة 3.5%. هذا ويشار إلى أن طاقة استيعاب المعاهد النموذجية تقدر خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مقعد موزعة على مختلف جهات الجمهورية. وفي أبرز أخبار العالم، نشر حساب البيت الأبيض على منصة إكس فيديو لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، وأرفق الفيديو بتعليق جاء فيها: وقع رئيس دونالد ترامب مذكرة التفاهم بشأن إيران في قصر فيرساي بفرنسا. ومن جانبها، نشرت وكالة أنباء إيرنا الرسمية الإيرانية صورا تظهر الرئيس مسعود بازيكشان وهو يوقع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. كما أعلن ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن توقيع نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران. كما أفاد موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا يوم الأربعاء مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين رفيع المستوى قولهما إن

0: ساقط البرد. وبالنسبة للرياح ستهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، وبجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. وبالنسبة للبحر سيكون مضطرب فشديد الاضطراب. أما درجة الحرارة فستشهد انخفاضا طفيفا، حيث تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة في بقية الجهات. نهاية المواد الإخبارية من تهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: في كل دار فضل لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
2: اصناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين، توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي، خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، طوال دو روفيتمون. هذا الكل، معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
5: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Freelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhabtek ou edouk. Ou ma'ahom, tinsash kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598, ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
7: أنا جيت وجايبة فرحة.
6: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026، بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوام المزيانة يتلقاو.
8: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
9: يا فلاحة يا ناس الخير، الخرجة تستنى فيكم. عندكم موعد مع الخرجة ما يتعودش. نيولوند وسانسون ماتر تدعوكم لعرض ميداني كبير للمعدات الفلاحية. يجي وشوفوا بعينيكم القوة والتكنولوجيا، المعدات اللي تخدم على المردودية وتربحك برشا وقت. ملا يجي واكتشفوا قوة الأداء والتكنولوجيا اللي تخدم نجاحك. موصنوز باتوز تسي 5.30 تسي 5.30. TC4.90, TC4.90, Tracteur, TD40, TD5.90, TD50-50. الخرجة نهار الخميس 18 جوان 2026، بداية من الساعة 9 صباحا في ماطر في ضيعة اللاموشي. كونوا حاضرين وجيبوا معكم أصحابكم وجيرانكم. عدد كبير من الأخصائيين العالميين كبار الفلاحين في تونس باش يكونوا حاضرين في الموعد. لأكثر تفاصيل كلمونا على 29 578 949. نيو لونز الماركة الكبيرة على ذمة الفلاح التونسي.

المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي يوصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقوا إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى 5 على موجات أكسجين أف أم.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار ديوف في أحسن أفار. أحسن أفار من لا أفار.
2: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دامين بنزرت.
4: مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل وقاعد تسمعونا في احسن افار. حاضره معنا مرام، اهلا وسهلا. مرحبا.
5: صباح الورد نادي.
4: صباح الورد، شنو احوالك؟ لاباس؟
5: الحمد لله عايشة. كنتونا لاباس، مرحباكم.
4: الحمد لله تري تري بيان. دونك من اجنس اكسبريس نورا بيزير تيجيونا احسن الافاريات تاعنا اليوم مرام.
5: بالنسبه لليوم معنا كالعادة الرزونانس، نبداو بالافار الاول واللي هو أرض فلاحية للبيع في بنزرت الجنوبية. الأرض هذه فيها 2 هكتارات مسيجة مساحتها، باش نلقاو فيها 380 شجرة، فيها غلة، خوخ، لوز، عوينة، حاجات كما هكيك. فيها 150 شجرة زيتون. الأرض هذه معها ستوديو S plus 1، باش نلقاو فيها جيبية، سانداج، 2 أنتري بريفي وانتخي اخر للعمال كما نقولوا احنا. فيها ماء وضوء متوفرين، واهم حاجة انه يكون فيها شدة ملكية ماذا متوفرة زي.
4: هذا بالنسبة للافير لو.
5: هذا الافير لو. بالنسبة للثمن تاع هو 800 مليون قابل النقاش.
4: 800 مليون قابل النقاش، اوكي.
5: بتعدل توا للانونس الثانية واللي هي لوكال كوميرسيال في وسط البلاد للكري. اللوكال هذية يجي للأنشاء الإدارية نادية، ونقول احنا مثلا نديرو نتا محامية حاجة هكيك. مساحته 25 متر والكري هو 1,500,000 في الشهر.
4: قديش؟
5: 1,500,000 في الشهر.
4: 1,500,000 في الشهر.
5: باهي. توا الانونس الثاني واللي باش نكملو معاه هو اللوكاسيون سيزونيير فيلا بالتسنين في كورنيش بنزرت. الفيلا هذه باش نلقاو فيها 2 صالات، 3 بيوت، كوجينا، 3 صال دو بان، وباش نلقاو فيها بيسين وجردة. اكيد باش يكون كليماتيزي وبيان بيان ايكيبي الفيلا هذي.
4: باهي، هذا بالنسبة للافاغ الثالث مرام. يكونتاكتيوكم عليه؟
5: يكلمونا على 93-175-458 ولا 55-499-878 ولا على نمرو الفيكس 72-43-5000.
4: واضح، يعطيك صحة مرام، شكرا لك. تحية كبيرة لك، تحية كبيرة للعاملين في أجنس إكسبريس نورا بيزار. سلموا عليهم، أكيد راهم في الاستماع. نقولوا لهم إن شاء الله نهاركم زين. تو 10:24 دقيقة نرجع لكم في دورة المرشي بعد شوية من أوتيك.
6: يا فلاحة، يا ناس الخير، الخرجة تستنى فيكم. عندكم موعد مع الخرجة ما يتعودش. نيولاند وسانسون ماتر تدعوكم لعرض ميداني كبير للمعدات الفلاحية. إيجي وشوفوا بعينيكم القوة والتكنولوجيا، المعدات اللي تخدم على المردودية وتربحك برشا وقت. ملا إيجي واكتشفوا قوة الأداء والتكنولوجيا اللي تخدم نجاحك. موصنوز باتوز TC 5.30 TC 5.90 TC 4.90 تراكتور TD 40 TD 5.90 CD 50 50. الخرجة نهار الخميس 18 جوان 2026، بداية من الساعة 9 صباحا في ماطر في ضيعة اللاموشي. كونوا حاضرين وجيبوا معكم أصحابكم وجيرانكم. عدد كبير من الأخصائيين العالميين كبار الفلاحين في تونس باش يكونوا حاضرين في الموعد. لأكثر تفاصيل كلمونا على 29 578 949. نيولاند الماركة الكبيرة على ذمة الفلاح التونسي.
7: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف. ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
8: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات مالت البرقيبة، مصيف العز يعود من جديد بشفرهد صغيرة منزل برقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجوالات منزل بورقيبة وين مقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجوالات بمنزل بورقيبة.
9: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
10: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
11: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
12: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
11: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بالناس الكل. رؤوف ماهر، وصلنا حتى للعشرة وثمانية وثلاثين دقيقة، أجواء حلوة ياسر، دونك مرحبا بكم انتوما الكل اللي يخدم على روحه إن شاء الله ربي يعينه، اللي قصد ربي إن شاء الله ربي سهل له ثنية ثنيته، اللي بتبيعها في الدار يسمعوا فينا عاملين 66 كيف على الموسيقى البنينة، نقول لهم مرحبا بكم معنا في دورة المرشي لليوم. أهلا وسهلا لسعد.
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك، يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها من وقته يعطيها، تتجمع في سنادق قلوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرشي تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام، وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
0: مرحبا يا لسعد، اهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح الفل
0: نادية، صباح الورد
2: مستمعي،
0: صباح الورد والياسمين، تحية كبيرة ليك، تحية كبيرة للمستمعين والمستمعات بتاعنا في يوتيك. شنو احوالك يا لسعد؟
2: والله يا لبس نادية، احنا اليوم في يوم خميس في سوق الأسبوعية في وجيك، اليوم تظاهرات، اليوم فمزيد تظاهر حافلة وجيك، خلينا نقول الأسوال الخميس هذا خميس حافل في وجيك. بيو ساعنا اليوم القافلة الصحية متعددة الصفات اللي في المشبثية قاعدة دور طويلة قاعدة تجرى المتلقة من 8 متاع الصباح كيكة، واليوم زاد عنا انطلاق مهرجان الشباب سنة 2026، انطلاق نتاعو باش يكون زاد من وجيك بعد ما عمري 3 ونص كيكة من منطقة حي المنار بوجيك. هاو حتى اللي يسمعوا فينا نادية باش نعطيهم أسعار الخضرة والغلة، وباش نعطيهم زاد التظاهرات الموجودة في وجيك، اللي يحب يتفرهد يحب يمشي يتفرهد يعمل دور الصباح في السوق ويمشي يعدي على روحه ويعمل طلع الله يشوف روحه ولباس كذا في البسبسيه، وبعد العشاء يمشي مع الشباب يحفل شويه ويرشد شويه مع الشباب.
0: اي نعم، دونك اجواء ثقافيه الاجواء الثقافيه موجوده في اوتيك. توا احنا نرجع للجانب الاجتماعي وقفة المواطن والتونسي والبقترة الشرائية.
2: والله ادفع نادي، والله من البارح لليوم للأمانة معناتها للأمانة البارح اليوم تحس فما ارتياح بين المواطنين، يقول لك والله هاي الأخوة الرخصة، والله هاو بدأت تتفتح، والله الأسعار باهية، والله معناتها هذا الشيء ما نسمع فيها من البارح العشية واليوم الصباح، انه الناس كلها تقول لك والله الخضره باهيه، والله الطماطم طماطم خينا بدينار، اللي كنا متعودين ب 3000 2500 خينا بدينار، الفلفل زاد كيف يكون خليه 3000 3500 لقاوه اليوم وصل حتى للدينار، معناتها كلها البطاطا زاد كلها موجوده معناتها الماكس تاعها حتى 30، الغله زاد موجوده اللي بالكيلو واللي بالكعبه معناتها للزوالي، معناتها كل شيء موجود حقت كلها، الارتياح علامات الارتياح ترى فيها عند المواطنين، يقول لك ان شاء الله تتواصل وان شاء الله تزيد، معناتها الغله خاصه الغله الاخرى اللي فما غله للمزاد غاليه بالحق نادي تنعطي اسمها وتشوفها. نعطيك الاسعار نادي تشوف معناتها انت وتقارن، الفلفل القهوه اليوم فتك بداية افاتير من 1500 حتى 2000 2200 الماكس نتاعو 2400، والحلو بثلاثة دينارات، الطماطم كما كنت نحكي لك الطماطم دينار 1200 حتى 1500، والماكس نتاعها اليوم الناس كلها نادي اليوم تبيع فيها بدينار اليوم الصباح تو بعد وقت شويه كنا تبيع فيها بدينار الطماطم، البطاطا فما بدينار بالفرق، والزبده احسن شويه ب 1400 حتى 1500، احسن شويه من 1600 حتى 1700، والباهيه مع 1800 حتى 2000. البصل السيبي زاد كيف كيف من موجود من دينار حتى ل 1200 ل 1400 اللي خلينا الاسبوع الفارق 2000 ولا بالدينار حتى ل 1200 ل 1400، البصل الربعي فما الربطه بدينار حتى ل 1500 توصل للربطه الكبيره ب 2000 فرنك، السبناخ 5 دينارات، الخس والتوي موجودين من دينار حتى ل 1200 ل 1500 يوصل، اللبس والسفناريه ب 2000 الربطه، القراع الاخضر موجود من 1600 حتى ل 2000 2500 كيلو، البوتنجيل من 2500 حتى 3 دينارات، القرع الاحمر موجود من 2000 حتى 2500 كيلو، خضار ورقيه تبدا من 400 حتى 500 توصل حتى 600، الجدره موجوده ب 1500، ودي القمره موجوده بدينار حتى 1500، 2000 الباهي يبدا حتى 2500 ل 3 دينارات، اللوبيا الحمراء ب 5 دينارات، اللوبيا الخضراء من 4 دينارات حتى 5 دينارات توصل 5 دينارات و 500، القارص موجود ب 3 دينارات حتى 3 دينارات و 500، الكرنب الاحمر والاخضر ب 3 دينارات الراس، القنوية موجودة ب 3 دينارات حتى 3 دينارات و 500 ملي جرام، الرند الأخضر ب 15 دينار، الفرنجية الخضراء ب 30 فرنك، النعناع الأخضر ب 500 فرنك للربطة، نادي تعرف تاوي كحنا وقتها كنا عاوز كل عام معناتها كيكة وقت العولة اللي ربيت البيوت وشيخ الفكر على التوابل اللي بيستعمل شوية معناتها العولة متاحة من التوابل. القيمة اليوم نعطيه التابل القيمة الساعة بستة دينارات وخمسمية حتى سبعة دينارات، الكروية بستة دينارات حتى سبعة دينارات، والثوم موجود كيلو بثمانية دينارات حتى للعشرة دينارات. الفلفل الاحمر الريسه اللي يعمل الريسه الفلفل الاحمر العولة الموجود اللي مكوش سويكا قالوا لي اخي يحضر 200 اخرين ويحضر نتاع الاحمر الشمسي ب 17 دينار حتى ل 18 دينار. تعرف تو جوان مع ايامات فرين بعد البكالوريا ان شاء الله فما اللي يعول البكالوريا نادي شكون باش نعمل لمه وفرحه للبكالوريا ان شاء الله ربي فرحه الناس كلها. يقول خلينا نبدا من توا انا اعطيني الاسعار نتاع شويه معناتها التوابل اللي يحب باش يعمل معناتها اللي باش يعمل العولة نتاعه امبارح بيعرف موجود في السوق الاسبوعيه بيودي
0: الخيرات الكل موجوده. اي نعم
2: الخيرات الكل صحيح. الغله نادي فينا الدقله اليوم الدقله اذا فينا صرات من 3 دينارات 5 حتى ل 4 دينارات توصل حتى 5 دينارات، وبالعراج من 7 دينارات حتى ل 8 دينارات توصل الدقله دايره ب 11 دينار. التفاح موجود ب 2 دينارات 500 اللي كنا نحكيو عليه احنا ب 8000 و 7000 نادي التفاح توا ب 2 دينارات 500 موجود ب 4 دينارات 4 دينارات 500. الباهي لوكس موجود 6 دينارات و 600. المشماش موجود ب 3 دينارات الباهي 6 دينارات حتى 6 دينارات 500. الخوخ المكعبر موجود بكيلو 500 حتى ل 4 دينارات. خوخ بوتابقايا يبدا من 3 دينارات حتى ل 4 دينارات يوصل الكبير الباهي ب 4 دينارات و 800 حتى ل 5 دينارات. الفريز فريز موجود ب 3 دينارات و 500 حتى ل 4 دينارات. البطيخ اللي نصلي على النبي صابه هو وجميع الناديه موجود البطيخ من كيلو 100 دينار حتى ل 1400 1500 يوصل حتى ل 1600 و 1800. فما شكون اللي يعمل كعبه ايش كعبه ب 1500 و 2000 وفما ب 2500 انت كبر الكعبه. الدلاع الدلاع كيلو موجود من 800 حتى للدينار. فما شكون يبيع كعبه كعبه ب 3 دينارات 5 دينارات. السيريز حب ملوك ب 1500 حتى ل 2000 ل 100 جرام. اللوز موجود من 2700 واللوز الرفرافي من 3 دينارات حتى 6 دينارات و 500. العوينه موجوده ب 3 دينارات حتى ل 4 دينارات. العنب الاكحل اللي رينا اليوم اول مره العنب الاكحل والاصفر ب 11 دينار. الخوخ وخوخ عوينه موجود ب 3 دينارات و 500. الغله ما شاء الله موجوده نادي وحتى الشواء موجود والناس ولات الكل تشتري منها مش كيما كنا قبل معناتها الانسان يصير الغله او يتحدى. الدجاج الحي قيمة الفروج اليوم اللحوم نادي قيمة الدجاج الحي الفروج اللي من 10 دينارات حتى 15 دينار. الدجاج المذبوح 8 دينارات 500 حتى 9 دينارات 100. سكالوب دان 16 دينار 500 حتى 19 دينار 100. والحمل علوش من 65 دينار و 67 دينار. الاسماك نازل لقينا البوكا 8 دينارات هنا الرنجه 8 دينارات. الزرقه موجوده من الشاوري من 7 دينارات حتى 8 دينارات والشورو موجود الكيلو ب 7 دينارات. هذه نادي دورتنا اليوم صفر اسبوعيه دورتي كما كنت نحكي لك راهو الاسعار باهيه ما هي معناتها كما ترى مقارنة بالاسابيع فارته نشوفوا تغير كبير وكبير برشا. ان شاء الله تواصل معناتها الاسعار هذه تجي شويه مع توا موسم الافراح وموسم المناسبات في نادي على الاقل انسان باش يعمل فرح ولا باش يعمل حاجه يلقى ما ياخذ شويه غله هذه.
0: دونك ان شاء الله ديما عام راح نقولوا ان شاء الله ربي يرزق الناس الكل وربي يمتعهم بالخيرات اللي موجوده في بلادهم يا الاسعد.
2: اكيد
0: يعطيك الصحه الاسعد ميرسي بوكو اجواء هايله ياسر في اوتيك. كانت هذه دوره المارشي بالنسبه لليوم. يعطيكم الصحه على حسن المتابعه والاهتمام دمتم اوفياء لاذاعه اوكسيجين اف ام. تابعونا تابعوا مختلف فقراتنا بقية برامجنا الكل باش تتواصلوا معنا 31 10 98 53 53 51 53. سينو خليو في كومنتار على الباج فيسبوك أكسجين تونيزي. إن شاء الله نهاركم زين.
3: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11.

0: تونا بيمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زي تونا بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زي تونا بيمنت سهل لك حياتك إيزي زي تونا بيمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: كانك ناوي على عمار انه يعلم لك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دامين بنزرت.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: راديو أكسجين أفام
4: صوتك بالصوت العالي.
5: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: كونسبت
1: من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
2: أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم. أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygen.tr.
3: أكسجين أفام.
4: أكسجين أفام بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: أخبار أكسجين أفام.
6: المواد الخبيري على موجات أكسجين أفام. مرحبا. جهويا انطلقت اليوم الصباح الاختبارات الكتابية لامتحان ختم التعليم الأساسي العام والتقني بعدد من المراكز التي تم تهيئتها للغرض، والتي بلغ عددها الإجمالي 10 مراكز في ولاية بنزرت، حيث تم توفير جميع الاستعدادات اللوجستية والبشرية والبيداغوجية بجميع المراكز، ومنها مركز التحويل الذي تم تهيئته بإعدادية الهادي الشاكر لفائدة تلميذة وهي التلميذة الوحيدة في تونس هذه السنة التي تجتاز الاختبارات على طريقة البرايل. أكثر تفاصيل مع زميلنا الهادي البكوري حول أجواء اليوم الأول من انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان ختم التعليم الأساسي العام والتقني وعدد المترشحين من ولاية بنزرت. صباح النور سي الهادي البكوري.
7: صباح النور مرام. كما قلت انت انطلقت اليوم فعاليات امتحان شهادة ختم التعليم الاساسي العام والتقني في ولاية بنزرت، واليوم تم افتتاح معنا اليوم الكامل الخميس باش تواصل الامتحانات ثلاثة ايام، اليوم الخميس 18 جوان من الساعة 8 إلى 10 امتحنوا معنا الدول العربية مادة العربية، ومن الساعة 10:30 إلى الساعة 11:30 الإنجليزية. يوم الغد باش يمتحنوا معنا في عدد الكامل من الساعة 8 إلى الساعة 10 الفرنسية، أيضا من الساعة 10:30 إلى الساعة 11:30 علوم الحياة والأرض، وينزل الستار على الامتحانات هذه يوم السبت 20 جوان 2026 من الساعة 8 إلى الساعة 10 في مادة الرياضيات. المترشحين هم 1510 العمومي للقاوة 1090 والخاصة 411، المرسمون في المدارس العمومية 7571، في المدارس الخاصة 1558 مترشح. عدد المراكز 9 موزعين على 88 قاعة، ليس هناك مراكز امتحان في غزالة جومين أوتيك تينجا وبنزرت الجنوبية. هناك مركزين معنا المركزين في بنزرت المدينة فيهم 41 قاعة وجوز مراكز. عدد المراقبين 268 مربي. البقاع المخصصة بعد النجاح هي 150 بالمعهد النموذجي. النتيجة ستكون يوم 6 جويلية 2026. أما حالات استثنائية زوج إجراءات استثنائية تتراوح بين إضافة ثلث الوقت القانوني المخصص لكل حصة بحسب الحال، مع إمكانية معنى الاستعانة بتلميذ. وكما قلت أنت هناك مترشحة لأول مرة في ولاية بنزرت كثير مترشح الامتحان بيقدم هذه بطريقة الكتابة البراي المسابقات البراي. نتمنى النجاح لكل تلامذة وإن شاء الله يكون عددهم، لكن عندي ملاحظة خاصة. أنا كنا نلقاه عدد الجملي للمدارس المرسمية في المدارس العمومية 7571 ونلقاه منهم 1099 فقط يتقدمون الامتحان شهادة ختم التعليم الثانوي. هذه نقطة استفهام، معناها يلزم مراجعة الماء ويلزم تكون أغلب الكلام بتكالك في الامتحان هذايا.
6: شكرا لك زميلنا الهادي البكوري حول أجواء اليوم الأول من انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان ختم التعليم الأساسي العام والتقني في ولاية بنزرت. وعلى الصعيد الوطني، تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب وجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني إثر عمل استعلامي ومتابعة فنية وميدانية عالية الدقة بالتنسيق مع إدارات الاختصاص، من كشف وتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين ناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وبمباشرة الأبحاث في الموضوع بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية أمكن ضبط وإيقاف أغلب متزعمي وعناصر الشبكتين الإجراميتين المذكورتين وعددهم 25 شخص، وحاجز عدد هام من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة بالداخل والخارج، إضافة إلى كمية من المخدرات ومبالغ مالية هامة، فيما لا تزال الأبحاث جارية في هذه القضية. أكدت مديرة الشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر أهمية التوجيه الجامعي ودوره الأساسي في مساعدة التلاميذ على اتخاذ قرارات دراسية ومهنية مبينة على معلومة دقيقة وصحيحة بعيدا على التأثيرات العائلية أو الضغوط أو المعلومات غير الموثوقة المتداولة. وأوضحت خلال مداخلة لها اليوم خلال يوم إعلامي لمستشاري وزارة التربية انتظم اليوم بمدينة العلوم في تونس إن اختيار الاختصاص بعد البكالوريا ليس قرارا عاطفيا أو عشوائيا، بل هو مسار يحتاج إلى مرافقة حقيقية وتوفير المعلومة الكاملة حول عروض التكوين وشروط الالتحاق والآفاق المستقبلية لكل اختصاص حتى يتمكن المترشح من بناء اختياره على أسس واضحة. وفي أبرز أخبار العالم، قالت السلطات المحلية في كييف اليوم أن روسيا قصفت العاصمة الأوكرانية بالصواريخ، وذلك بعد ساعات من محادثات أجرها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبيين، حيث قالت سلطات مدينة سومي الواقعة شمال شرقي أوكرانيا أن شخصا واحدا قتل في هجوم بطائرة مسيرة، في حين دوت التحذيرات من غارات جوية في معظم الأراضي الأوكرانية. وفي فرنسا صرح زيلنسكي بأنه تحدث مع ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقائه قادة آخرين حضروا اجتماع مجموعة السبع. نهاية المواد الإخبارية، منتولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
0: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس دو فخوي. مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
2: اصناعي وتعب على الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
5: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi emina. Majmou awes aw kibira men qital ghiar al asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou ben siha al karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tensach qawta. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448، والا 27 957 613.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
7: أنا جيت وجايبة فرحة.
6: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجوده، الذوق والاسواق المزيانه يتلاقاو. يا فلاحه يا ناس الخير، الخرجة تستنى فيكم، عندكم موعد مع الخرجة ما يتعودش. نيولاند وسانسون ماتر تدعوكم لعرض ميداني كبير للمعدات الفلاحية، يجي وشوفوا بعينيكم القوة والتكنولوجيا، المعدات اللي تخدم على المردودية وتربحك برشا وقت. ملا يجي واكتشفوا قوة الأداء والتكنولوجيا اللي تخدم نجاحك موصنز باتوس TC 5.30 TC 5.90 TC 4.90، تراكتور TD 40 TD 5.90 TD 50 50. الخرجة نهار الخميس 18 جوان 2026، بداية من الساعة 9 صباحا في ماطر في ضيعة اللموشي. كونوا حاضرين وجيبوا معكم أصحابكم وجيرانكم، عدد كبير من الأخصائيين العالميين كبار الفلاحين في تونس باش يكونوا حاضرين في الموعد. لأكثر تفاصيل كلمونا على 29 578 949. نيو لونز الماركة الكبيرة على ذمة الفلاح التونسي.

من بنزرت، من أرض الجلي، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعدي أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
2: يا فلاحة يا ناس الخير، الخرجة تستنى فيكم، عندكم موعد مع الخرجة ما يتعودش. نيولاند وسانسون ماتر تدعوكم العرض ميداني كبير للمعدات الفلاحية، إيجي وشوفوا بعينيكم القوة والتكنولوجيا، المعدات اللي تخدم على المردودية وتربحك برشا وقت. ملا إيجي واكتشفوا قوة الأداء والتكنولوجيا اللي تخدم نجاحك. موصنز باتوس TC 5.30 TC 5.90 TC 4.90، تراكتور TD 40 TD 5.90 TD 50 50. الخرجة نهار الخميس 18 جوان 2026، بداية من الساعة 9 صباحا في ماطر في ضيعة اللاموشي. كونوا حاضرين وجيبوا معكم أصحابكم وجيرانكم، عدد كبير من الأخصائيين العالميين كبار الفلاحين في تونس باش يكونوا حاضرين في الموعد. لأكثر تفاصيل كلمونا على 29 578 949. نيولاند الماركة الكبيرة على ذمة الفلاح التونسي.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
4: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة، مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
5: ياخي شنو أحلى من هرب حار في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
6: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا اوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كفتاجي، في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
7: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضرة ويتك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
8: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
7: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
9: أوت Oxygène FM, estampa.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: مع شبنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبن خيوق ديليس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبنديليس عيش جو المونديال.

0: ام هاني قاعد نتبع فيك العرس جاي وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانا.
0: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش.
0: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع توسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية توسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى. نجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذا دوم في بنزرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98 136 214 55 0 33 0 38.

0: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. مع جديد من لازم لازم، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا، تابعوا فينا على 90 على 104.5 على السيت نتاعنا www.radiooxygene.tn. مرحبا بالجميع، قاعدين تابعوا في برشا أخبار جينا على المستوى الوطني الجهوي الوطني والعالمي. مرحبا بالجميع ومرحبا بكل التفاعلات كالعادة. صوتكم اللي يوصل على الـ على الـ على الباج نتاعنا وإلا على التليفون على 31 10 80 90، ولي ميساج كيف كيف ميرسي بوكو على ميساج نتاعكم. نحاولوا قدر المستطاع باش نكون معاكم، موجودين معاكم في البلايص الكل باش نجموا نوصلوا الصوت. بالتوفيق لصغيراتنا في البكالوريا، ان شاء الله ربي معاهم، ان شاء الله ربي ينجحهم، ان شاء الله ربي يوفقهم. دونك اليوم تنطلق ارسال تقنيه ارسال ولا ارسال للميساج ولا ارساليات قصيره للريزلتان تاع الدوره الرئيسيه للبكالوريا. العشرة متاع الصباح ديجا انطلقت، والراغبين تقول وزارة التربية في الحصول على نتائجهم عبر الإرساليات القصيرة التسجيل في الخدمة هذه، وتوجيه إرسالية قصيرة للرقم 85005 85005. نعرف اللي كلكم بعثتوا ديجا تويكا. دونك باك تخليوا سباس، تحطوا رقم التسجيل، بعد تحطوا نجمة، بعد تحطوا رقم بطاقة التعريف. دونك باك بعد إسباس بعد رقم التسجيل بعد حط نجمة وبعد حط رقم بطاقة التعريف. رقم بطاقة التعريف لازمو، رقم التسجيل لازم يكون متكون من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف 8 أرقام. المسجلين في الخدمة هذه باش يتلقاو بيان سور ميساج فيه الدنيا الكل، معناتها قرار المعد النهائي، عدد مختلف المواد في الموعد الرسمي للإعلان على النتائج، كيف كيف خاص بكل المزودين في تونس اللي فورنيسور نتاع التليفونات. سعر الميساج 950 مليم. ان شاء الله ربي ينجحكم، ان شاء الله ربي يفرحكم الصغيرات الكل اللي عديت البكالوريا، وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل. واللي ما مشاتش الامور ان شاء الله عام جاي تكون الامور مخير. بالنسبه كيف كيف نتبعوا في الاجواء، جيتنا من مونتيري في المكسيك، اجواء منتخبنا الوطني التونسي مع قدوم فيرونار. حسب الاجواء اللي جينا انه الخدمه الكل مونتا، معناتها ما عنده ما باش يزيد تكنيكمون تكتيكمون من بعد بريتو هو باش يعمل الشوا نتاعو، لكن الخدمه الكل مونتال. دونك قاعد يخدم برشا على الجانب الذهني، يحكي معاهم ديسكور باهي، يعرف كيف يدخل معاهم. شفنا حتى مقتطفات من حصص تدريبيه، معناتها نحبكم تفهموها باش سونس بوزيتيف، معناتها اون ديري مانيش من ليكيب اللي كلات خمس، هذاك اش حبيت نقول، معناتها مش استهزاء من اللاعبيه، ما لا انه فما انسان عرف كيف بتاتر يخرجهم من الوضعيه اللي هي فيها. ما نحبوش نضخموا برشا اللي عم فيه فيرونار في نهار وليلة، باسم كبير مدرب كبير، مانيش نضخمه في اللي عامله ولا شو الصعاصة السحرية اللي جابها، أبري توت نشوفه بعد في التتالي المقابلات، لكن أموان إن شاء الله يفرحونا ويفرحوا توانسة اللي باش يستنيهم باش يصبروا معاهم. دونك البارح جماعة توسي كرة قدم هبطت التركيبة الرسمية للإيطال الفني. دونك ناخب وطني يرفيرونار، مساعد متاعه فريدريك بيانكالاني، مدرب حراس جيل فواش، معدين بدنيين زوز دافيد بارياك وأنس الكازوز. وبالنسبة للتحليل الفني والأداء وش اسمهم جماعة الاناليست ليز اناليست الكل، فما 4: وهبي الخزري، الكسندر كيرفيون، حلمي كشاو، انيس بن مليك. دونك هما 4 على ذمة الناخب الوطني الجديد ارفيرونار. بالتوفيق النصور قرطاج. نذكر انه الماتش باش يكون نهار لحد الصباح 5 متاع الصباح بتوقيت تونس، باش يكون 11 متاع الليل بتوقيت المكسيك، وان شاء الله بالتوفيق لنصور قرطاج. حدث الثالث هو شفناه ونتبعوا فيه، هو اللي صار البارح في السد على مستوى السد ملاق، وانه وقت اللي نعمله في التنفيسه بلغتنا احنا العاميه للسد، فانه فما واحد من اللي بيبان صارت فيه مشكله وما عادش حاب يتسكر. دونك تشوفوا في التسرب اللي قاعد صاير في اللي قاعد صاير كبير، فما مخاوف فما تخوفات. صرت شفت تقول لك لا ما تخافوش، الوضع تحت السيطره. هذا اللي باش نحكيوا فيه باكثر تفاصيل بعد شويه. 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا، مازلنا مكملين معاكم في لازم لازم. بعد لحظات التحق بنا سيد خليفة الهمامي نحكيه في الموضوع بأكثر تفاصيل.
1: لازم على أكسجين أفاق.

0: مسي معكم بلازم لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كما قلنا نحكيوا على الحادث اللي صار البارح، ولا برشا كلام البارح لليوم على وضعية سد مداق والحدث اللي صار في سد مداق. وكما قلنا هو انه وقت تنفيذ البراج فما واحد من البيبان ما حبش يتسكر ولا صارت فيه اشكالية. شنو اللي صار بالضبط؟ كل التفاصيل نحاول نفهموها من عند سي خليفة الهمامي، حاضر معانا باش ناخذوا مع اكثر توضيحات واكثر تفاصيل، الخبير في الاستراتيجيات الفلاحيه ومعاه زاد كيف كيف بلاغ وزاره الفلاحه. سي خليفة مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء النور حمزه، تحيه ليك تحيه لكل مستمعي
0: اوكسجين. وزاره الفلاحه تقول ان الوضع بواد ملاك لا يشكل اي خطر على المواطنين وعلى المنطقه الواقع على ضفاف الواد، ويقول الوضع تحت السيطره ولا خطر عليهم.
1: فعلا فعلا، واحنا ديجا صرت لهذا المسمنه نتاع الصباح اليوم على خاطر الكميات معناها نتاع الدفق معناها يستوعبها واد ملاك، ثم تمشي لواد مزرده، ثم تمشي تسد سيدي سالم، وبالتالي لا ثم ضياع لا ثم فيضان معناها في المسار نتاعو على خاطر الكميات محدوده جدا.
0: شو اللي صار بالضبط؟
1: شو اللي صار بالضبط؟ معناها كالعاده اولا سيدي سد ملاك هو شيخ السيوس معمول عام 1954،
0: أقدم واحد
1: وديجا هو معناها في أنغازي تقريبا 80%، وهذاك علاش معناها 3 كيلومتر قدام توقع ديني بزارة الفلاحة تبني في سد جديد تقريبا شغال معناها في 90% معناها لتعويضه باش يخرج هو معناها تقاعد، فهمتني؟ ثم شوية كميات مياه بطلب من مندوبية جندوبة معناها لتدعيم معناها المنطقة السقوية نتاع بوهرتنا، خذوا قرار باش يسيبوا 100,000 متر كوب يوميا، دونك ثم فانا لازم تتحل. وقت يحلوها بعد ما خرجوا كميات الحليج ويرجعوا فيها معناها ما رجعتش ومعناها وقعد الماء يخرج وهونترتو معناها يعملوهم في الصيانة نتاعها. دونك هذيك دونك سي لو بلوكاج دون فان، مشكل حتى خطر على سلامة السد وما يشكل حتى خطر على الكميات اللي تخرج، خطر داوتها معناها ملاك فارغ نويت فارغ وكيف كيف مجردة معناها زادة فارغ، وعندنا منظومة حتى نتاع انذار مبكر دونك مثلا حتى فيضان باش يصير كونس لي بافون شوية يخش فيها من النار، أما ما معناها وزيد ما هو خسارة نتاع مياه خطر ريان السفير كل شيء سورة ترانسفيري، دونك بالعكس معناها نسمي المجهود نتاع المدخلين ومعناها السد معناها فما مراقبة معناها كيما نقولوا دورية وفما مراقبة معناها وقائية وانتر دو بون ما والفانا هذه سي حمزة عمرها 72 سنة وقت هو عمره
0: يعني نحكيو على مش نحكيو على نقص في الصيانة معناتها ولا حاجة كيما هكا،
1: لا كونتير بس معناها
0: خاطر شوفنا كلام برشا اللي تعاود نتاع خاطر ما تفقدناش
1: لا لا لا لا ما نلعبوش مع البراجات وما نلعبوش مع الفانات، واللي قلت لك الفانا هذه عمرها الافتراضي معناها كيما قنطرت بنزر قنطرت بنزر عايشة في الفايدة معناها جراس للصيانة راهو معناها فهمتني فوريكونياتر وتعاقبت عليها أجيال ما ذيك خدمتهم معناها الصيانة متاع المعدات الهيدروميكانيكية ومتاع البراج بيدو وسما دي جستراسيون وسما دي رابور يتعاملوا مش لعب مع صيانة متاع السدود خاطر وراها ملايين المتر مكعب معناها ما لازمش حتى خلل، واللي خرج كيما قلت معناها كميات محدودة وبالعكس معناها نسمو معناها الصيانة سي جراس للصيانة معناها اللابوريو اللي معناها التدخل اليوم في التسعة نتاع الليل ينتهي كل شيء وترجع الفانا أمورها سليمة ولا بس عليها فهمتني دونك وكونتريغ.

0: نتاع نجاح نتاع هندسي نتاع الخيال الخدمة غادي ونعاود راه معناها انه معناها انجستيون معناها على لوك فهمتني بقى راه المال خرج ما يشكل حتى خطر ولاباس والحمد لله والامور معناها المنشأة لاباس عليها وهاي ديجا معناها باش تخرج على الخدمة باعتبار انه البراج اللي قدامها باش يكون جاهز تقريبا الماكسيموم عام اخر ان شاء الله.
1: سينو نحكي على وضعنا المائي السنة مريح برشا ناس تتسائل اسكو باش نشدوا كالعادة انقطاعات والا لا عنده علاقة بانه العوين اللي فات ما عندناش برشا ماء وسنة عندنا برشا ماء والا لا شنو ينجم يصير صيف سنة؟
0: من ناحية كميات المياه في السدور لاباس معناها عندنا كميات اقصد في المياه معناها المعدل والمؤشر باهي لكن الاضطرابات راهي ماهياش مربوطة بالكميات في السدود بقدر استجابة القنوات والتجهيزات المائية معناها هي اللي توزع الماء كيف فيها عطب هذا هو الاضطراب واحنا هذه عندنا مشكلة كبيرة معناها في حمزة تقريبا 40% من الكوندويت اللي عندنا والتجهيزات المائية الكل معناها يفوق عمرها معناها 30 و35 سنة ندخل نجيو في الفييسمون معناها في يلزم ريابيليتاسيون بون صارت بنسق حسب الاعتمادات اللي موجوده نسق ضعيف مثلا سوناد القاعده تبدل في 10% من اللي تبدلوا فهمتني دونك هكا 90% باش نزيد نواصلوا بهم لكن سون اسوجيتي اديبان معناها تري فريكونت خاطر لازم تعرف سي حمزه اللي كل تجهيزات كل حاجه معناها حتى كره عندها تروا فاز في الحياه اللي هي معناها ليبان يصير وقت نزلت شريتها وفما ديبان يصيروا وقت الاكسبلوطاسيون وفما ديبان في الفييسمون احنا تو عندنا برشا شبكات في الشيخوخه نتاعهم دونك ديبان باش يولي ريبيتيتيف وكبيره ولا علاقه له بالكميه الكميات الموجوده في السدود معناها فهمتني الحمد لله مؤتمنه الكميات ديسبونيبل اما الاشكال في اللافال نتاع البراجات اللي هما الشبكات الري والشبكات الماء السلحه
1: واضح شكرا سي خليفه يعطيك الصحه على كل هذه المعطيات تحيه لخليفه الهمامي التحيه الكبيره ليه سورتو في المعطيات اللي قدمهم لنا الخبره نتاعو تجربته في الفلاحه التونسيه والاستراتيجيات الفلاحيه تخليه ينجم يوضح لنا الرؤيه اكثر يقول من هنا ان شاء الله الليل ترجع كل شيء لبلاصتو على مستوى سد ملاك واد ملاك 31/10/98 باش تتفاعلوا معنا كما قلنا اليوم موضوعنا نحكيوا فيه على الواقع نتاع القعقعيات في ولاية بنزرت الوضعية اليوم بكل تفاصيلها نحكي فيها بعد شوية بعد الأخبار مع وقت فلعوني نزلنا مكملين معكم حتى الماضي ساعتين ونص
2: لازم على أكسجين أفان

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: كونسرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.
1: أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم. أكسجين أفام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين أفام.
3: أكسجين أفام بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين أفام. مرحبا بكم في الموعد الأخباري على أكسجين أفام. الصعيد الجهوي، انطلقت اليوم الصباح الاختبارات الكتابية لامتحان ختم التعليم الأساسي العام والتقني بعدد من المراكز التي تم تهيئتها للغرض، والتي بلغ عددها الإجمالي 10 مراكز بالمنطقة، حيث تم توفير جميع الاستعدادات اللوجستية والبشرية والبيداغوجية بجميع المراكز، ومنها مراكز التحويل الذي تم تهيئته بإعدادية الهادي شاكر لفائدة تلميذة، وهي التلميذة الوحيدة في تونس هذه السنة التي ستجتاج الاختبارات على طريقة البرا حسب متابعة الهادي البكوري. على الصعيد الوطني، أفاد رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الرابطة محمد سامي المرالي اليوم بأن أكثر من 70% من مصابي الجلطات القلبية هم من مدخنين، مبرزا أن أمراض القلب والشرايين تعد السبب الأول للوفية بتونس وهي ذات كلفة علاجية عالية. وأكد على هامش تنظيم الدورة الثانية للبرنامج التكويني الثلاثي التونسي الياباني طب القلب لفائدة أفريقيا أن عوامل اختطار الإصابة بأمراض القلب والشرايين هي التدخين بنسبة هامة، والإصابة بداء السكري وقلة الحركة وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والسمنة وارتفاع ضغط الدم، لافتا إلى أن الضغط النفسي من أسباب مرض القلب، ولكن ليس هناك دراسة علمية تثبت أنه يتسبب في انسداد الشرايين. وبيّن أهمية اتباع بروتوكول صحي وقائي لتفادي أمراض القلب والشرايين، لا سيما وأنها عالية الكلفة في علاقة بالأدوية العلاجية، إضافة إلى تسبب الجلطات القلبية في الإصابة بالقصور القلبي بعد التعافي منها أو الإصابة بأمراض الكلى. وفيما يتعلق بمنصة نجدة للجلطات القلبية، وهي منصة رقمية معممة على كامل ولايات الجمهورية لإجراء عمليات القسطرة في وقت وجيز وفي أقرب مركز استشفائي، أشار إلى أن سرعة الاستجابة عنصر هام جدا في إنقاذ المريض، معتبرا أن هذه البادرة تقوم على رؤية استراتيجية مكنت من إنقاذ العديد من الأرواح ويمكن لها أن تتحسن أكثر. أكدت مديرة الشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر أن الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا سواء في الدورة الرئيسية أو دورة المراقبة، مفندة ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة تفيد بأنها مخصصة فقط للناجحين في الدورة الرئيسية. وأوضحت في اليوم الإعلامي والتكويني لفائدة مستشاري التوجيه والإرشاد حول دورة التوجيه الجامعي لعام 2026 الذي انتظم اليوم بمدينة العلوبة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحرص على توفير كل المعطيات الضرورية للمترشحين الجدد وأوليائهم من خلال اللقاءات الإعلامية والتظاهرات التخصيصية التي تجمعهم بالمختصين وممثلي المؤسسات الجامعية. في أبرز أخبار العالم، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مذكرة التفاهم لذا تدخل حيز التنفيذ رسميا، وعلى رأس بنودها وقف الحرب ورفع الحصار وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز. وأمضى ترامب مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وفق ما أفاد به مسؤول أمريكي لوكالة فرانس بريس. نهاية هذا الموعد الأخباري يمنته لكم عواطف العوني. في الختام يذكر كافة فريق اسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمن.
5: أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: جورج صوفي وصلنا حتى المساعة 40 دقيقة موسيماكو في لازم لازم. مرحبا بالجميع، كما تعرفوا نهار الخميس زي ما نحكيه فلاحة نحكيه سيد بحري. الأسبوع الفارت حكينا على وضعية السيد البحري في ولاية بنزرت وواقع السيد البحري في ولاية بنزرت. قلنا نحكيه على الأحياء المائية والقوقعيات والحاجات هذه كلها اللي زاد مهم برشا بديناها في الفولي هذي بديناها الأسبوع الفارت، وقلنا أنه باش نكمله حتى في الأسبوع هذي. فمشكلة كبيرة متاع تربية أحياء مائية، مشاكل بيئة، مشاكل كبيرة برشا بحيرة بنزرت وغيره، هذا الكل يستحق باش نحطوه على الطاولة ونحكيه فيه. عمل هادي بكوري كالعادة معايا في التقديم والإعداد. عمل هادي مساء النور، مرحبا.
1: مساء النور، مرحبا حمزة، تحية ليك وتحية لكل مستمعين الأوفياء وبالخصوص الإخوة الفلاحة أو البحارة أينما كانوا، لأنهم يعني بالحق هم رم منظين حمزة، وناس ما يعرفوش لعطل لراحة قاعدين موجودين في الأماكن تحم وقاعدين ينجوا ويقدموا الإضافة ويخدموا في الاقتصاد التونسي.
0: هاي موضوع.
1: موضوعنا اليوم هو واقع الأسماك وتربية الأحياء المائية اللي هو عنده أهمية قصوى في على فيما يخص الاقتصاد، دعم الاقتصاد الوطني ويوفر العملة الأجنبية. حمزة قاعدين ندخلوا من تربية الأسماك هذه، وهو فعلا يعدل السوق. احنا توا هو وجد او توا يحكينا بعد ضيوفنا اللي باش يعدل الأسواق، هو عنده قيمة غذائية تفوق حتى معناها اللحوم البيضاء او اللحوم الحمراء. لكن ديما كل قطاع فلاحي او صيد بحري له العديد والعديد من المشاكل اللي قاعد يتعرض لها، سواء مربي الاسماك او مربي القوقعيات، وهذا يسنجوه. لكن انا حمزه لو تسمح عندي باش نحب نعطي لمحه تاريخيه بايجاز.
0: نرحب بهم ونرجع نرحب بهم ونرجع لك اعطي لمحات الكل عمل هادي. صبري بكم عضو الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري بالذات موجود بحدينا. صبري مساء النور، مرحبا بك.
2: مرحبا بك عشويه، مرحبا مستمعي اكسجين فهم.
0: ملف مهمة،
2: أي ملف كبير برشا الحق تاع ربي. وإحنا كمربي قوقعيات بحيرة بنزرت ماخذينش صوتنا برشا من الدولة التونسية وزارة الفلاحة، في اللي عندنا تاريخ البحيرة هي تاريخ كبير في تربية القوقعيات بحيرة اللي بدأت عام 62. جات من عائلتي مع عائلة بكوم معروفة بركة الحوت جميلية، يقولها بركة الحوت ولا حتى في منزل برقيبة مادامتي تينجا يعرفوها، هي بيدها الديوان القومي الصيد البحري. فهمت، صارت تربية القوقعيات بدأت التجربة هذه عن طريق والدي ومع زميله سيد محمود بن سليمان الله يرحمه. تم حجز باخرة في ميناء جرزونة، قالوا فيها يعني اللي هو البلح البحري والمول، قالوا هذا يعني شوف الانتاج، شوف نوع النوع من المول هذا اسكو يتربى ولا ما يتربىش. مشى هذا هز التجربة هذه رباها في المصلحة تاع ديوان القومي الصيد البحري من 700 جرام ولا 7 كيلو. خذت التجربة هذه صادية كبير في وزارة الفلاحة أنا ذاك الله يرحمه سي محمود الغول من معظم ديت متلين، سي محمود بن عثمان لوزير الفلاحة أنا ذاك خذ صادية كبير، وقالوا شنو المتطلبات اللازمة لتكوين هذه المؤسسة ديوان قومي الصيد البحري. تكونت المؤسسة هذه، وصلوا عملوا إنتاج 1,600,000 طن من تربية بلح البحر، نجحت التجربة تلت نجاح كبير نظرا للطبيعة والمناخ البحري البحيرة بنزرت اللي هي تكتسح معناها خصوصيات كبيرة في جميع الأصناف السمكية الكل في معناتها في البحر، معناها هي بصفتها كمحطنة بحرية لجميع الأصناف السمكية.
1: أنا لو تسمح
0: واضح لا بشوي خمسة
1: تفضل سيد أحمد لي سمحت
0: متحمس عمل هادي جاي البلاتو ما فهمتش نورمال مو بحميد غير خاطر أنت بلاتوات الكل على الفلاحة ما كانش هك اليوم متحمس درشني الحكاية عمل جاب ربي نعرفه ما عنده حتى علاقة بالقوقعية ترسمه ما ظهر يحب الحوت ويحب الجو ذاك أكثر من الغلة والخضرة. أحمد الأمامي ديما موجود معنا حتى كان مش موضوع فلاحة لازم يكون موجود معنا ملم. أحمد تبارك الله، شنو حوالك الساعة؟ مرحبا
3: والله يا الحمد لله وبيك الله يحفظك، ومرحبا بكافة مستمعي أكسجين فام. عمل هذه مسموح له بالتدخل والتحمس لأي كان وفي أي كان، ثم شوية غيره تبقينا جارة وسي حمزة روم حوت قوقعيات ما هيش قمع وشعير
0: اي دونك قول لك خليني نركز يعني على كل شيء الأمور عندكم ماشية
3: والله يا حد الساعة لاباس كالعادة المسالك الفلاحية والحواشي ما فهم شيء الحرائق ديما هاو موجود فهمت نور الله الشيء فهمت نور الله الحق الحماية المدنية قاعدة قائمة بدور كبير لا جديد يذكر ولا قديم يعاد الموسم يتقدم الفلاحة تخدم فهمتني وكل عادة ناس تبني على الموجود
0: واضح.
1: يلا سي سي بوكوم اليوم حاضر باسم الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري، هكا ولا انت من خرطت وريتني البطاقه نتاعك باش هكا تبدا الامور واضحه، لانه سي عادل الماجري يتغيب اليوم اللي عنده اجتماع في العاصمه. انا فما موضوع اثاره سي حمزه سابقا حتى خارج موضوع نبض الفلاحين، اللي هو وين وصلت ماذا بينا ياخذوا راي العام فكرة على الإشكالية اللي قامت حمزة بين البحارة في منزل جميل وأصحاب الأحياء المائية. آخر الأخبار شو تقول؟
2: هي حاليا احنا وصلنا معناها طلبوا منا
1: طرحتوا حمزة انت الموضوع هذا يا ركبي من مناسبة هي
0: يعني ايش قلتك نتبعوا فيه الملف انا برشا
2: تفضل. احنا الحق تربي من اول مبدا تربيه احياء المائيه في بحيره بزرت ما عندناش اشكال مع البحاره، نتعايشوا ديما مع بعضنا، خاطر الحوت يتخبى في المزارع البحريه والا كالكسوا معناها صنف السمكي يلقاها كم بارير يعني يلقاها كمحض ما يتخبى فيها والحوت تخبى عنا يجي يصطادوا ما عندناش اشكال. لكن صارت اشكال كبير وقت اللي تم اسناد بعض الرخص في بعض المناطق الاخرى، هي بالنسبه لهم مناطق اصطياد معناها متداولة ديما، دونك طلبوا معناها برشا تدخلات من السلطات الجهويه، وقف اسناد الرخص حتى نتفاهموا معناها اين وكيف يمكن تموقع هذه المزارع البحريه. الحق تاع ربي احنا راهو المزارع البحريه حاليا 9 مؤسسات نمثلوا 3% من مساحه بحيره بنزرت، معناها 15000 هكتار بحيره بنزرت واحنا 3% من مساحتها، معناها كي تسمع مؤسسات تربيه القوقعيات في بالنا معناها يكتسحوا المساحه الكل جمليه وهي 3% من مساحه البحيره. وقت اللي عملنا اتفاق انه تموقع يكون منظم ناس كل فرد بلاصه مع بعضنا، والحمد لله يا ربي تم الاتفاق هذا مع اخواننا البحاره الموجودين في مزرعه عبد الرحمن وكل. لكن المناوشات هذيك ترتبت عنا برشا خسائر ماديه، أوضاع المستثمر وأوضاع الفلاح المستثمرين أوضاع صعيبة برشا، أنك تنقل مشروع من بلاصة لبلاصة تعرفوا أنتم مصاريف ترتب عليها، قيمة الجملية للخسائر تكلفت تقريبا 9 مليون دينار تونسي. معناها احنا كن بدلوا تموقع متاعنا وعنا مصاريف وزارة الفلاحة أنا ذاك تبدل الموقع يعني عبارة مشروع جديد، تكوين دراسات جديدة، منظومة جديدة، دراسة بيئية جديدة، معناها تكلفت كل هذه على كاهل المستثمر اللي لحد الآن هو إجابه في التغيرات المناخية، إجابه في التلوث البيئي في البحيرة، معناها الكل تأثيرات هذه الكل سلبا على المردودية الإنتاج، واللي السوق التونسية نحب نقول ونعاود راهي وصلت تستورد 400 طن سنويا من بلح البحر. قالوا لكم احنا بحيرة بنزرت نجم قادرين ننجو لو كان يعني السيكل الكل احنا السيكل متاعنا عامين نزرعوا سنان ننتظروا عام الجاي زريعة عام الجاي ننتظروا العاملين بعد 2021 صار نفوق مع التغيرات المناخية أثرت على حرارة مياه البحار اللي وصلت 31 درجة نفوق الكل للفراخ البلح البحر ومعناش بلح البحر، دونك تم استيراد هذا المنتوج من الخارج 400 طن سنوين كلمة عملة صعبة خارج من الدولة التونسية. ألورك بحيرة بنزرت قادرة تشغل 1000 موطن شغل في القطاع، بحيرة بنزرت قادرة تكتسح الأسواق العالمية من بلح البحر كما تو المغرب شقيقة مغرب بدأت عام 2017 في تكوين المزارع البحرية وتو تصدر الدول الأوروبية. احنا الدولة التونسية مع بحيرة بنزرت ما عندهاش تصنيف صحي حاليا باش نجم نصدر المنتوج متاعنا، نستناو ننتظروا فيه الكلنا بصيغ الصبر. بحيرة بنزرت ما عندناش صندوق جوائح طبيعية وعمره ما جاء حتى تدخل باش يعاوننا حتى باش نعاودوا نستثمروا كيف زاد الصندوق الاخضر للمناخ زاد كيف مع حالفناش الحظ انه يعاوننا ونعاودوا نستثمروا في المزارع.
0: لحظه برك عمل هادي نحب نفهم شنو اللي نخدموا وشنو اللي نجوا بصفه عامه اليوم في بنزرت.
2: بحيره بنزرت احنا المزارع البحريه مختصه في تربيه البلح والمحار هو الويتر والمول. البرودوي هذايا برودوي طبيعي معناه منتوج طبيعي 100% يخرج من بحيره بنزرت. العظام نتاعو الفراخ تتكون بصفه طبيعيه في بحيره بنزرت، عندنا الوديان نتاع الماء الحلو وعندنا المنظومه البيئيه بحيره بنزرت تخلي انه البحيره الوحيده في الجمهوريه التونسيه اللي قادره تخرج يعني فراخ بلح البحر بصفه طبيعيه. نصطادوا فراخ بلح البحر نشدوهم نزرعوهم نقلوهم كيما الفلاح معناتها نقل المشله ننتظرهم العام بعد، معناها عنا عام كامل واحنا في لونترتيان والخدمه نتاع المزرعه البحريه عام كامل ننتظروا الموسم الزراعي نتاعنا اللي هو يبدا في شهر جوان وجويليا اوت. علاش احنا الكل البيك نتاع الانتاج نتاعنا في بحيره بنزرت من بلح البحر في 3 شهور هذوما. شنو طالبنا احنا؟ طالبنا انه تكون نكونوا ديوان كما ديوان الحبوب، معناها كي تسمع ديوان الحبوب معناها تحضيرات وزاره الفلاحه للحبوب، انا نقول علاش ما يصيرش كما ديوان الحبوب معناها تكون فما تحضيرات للموسم هذا. شنو يلزم التحضير هذا؟ احنا كي نعمل
0: سي احمد يضحك راهو خذ حتى ديوان الحبوب مش قاعد
4: على تحضيرات كبيره على خاطر
0: الحق للامانه الشيء هذا مش صاير برشا على ارض الواقع دونك يعني مش بالضروره يكون فما ديوان اليوم حتى فما الدواوين ومش قاعد تخدم خدمتها في كل القطاعات للاسف الشديد. هاي ميساج بر قولوا ميساج ديوان خاطر تحبوا
1: طموحات
0: فما ستركتور واضحه تتعاملوا فيها.
2: احنا كي نعملوا التحاليل الطبيه كل جمعه بريسك كل 15 يوم على الفيترينير تاع السي ار دي مندوبية جهوية التنمية الفلاحية تحية ليهم الكل نعملوا التحاليل الطبية متاعنا وتعطينا لوفرتور والفيرميتور معناها اسكو نجمو نخرجوا للباسان دو بيريفيكاسيون اللي هما المصالح التانكي علاش خاطر المول سيتام برودوي حساس اي تغير فيه في الشير متاعو مالجري اللي هو عنده فايدة صحية كبيرة برشا للإنسان وللمواطن لكن احنا نعتمدوا على المزارع دو باز يعني يخرج صالح للتنظيف المصالح تاع المصالح التنقية ثم يتعدى بالورقة الصحية ذيك التيكي بيضة تلقاها على المنتوج في الأسواق. نحب نقول برشا المستهلك التونسي يحاول أنه يكون ديما يترقب ويعرف من يشري المنتوج هذا على خاطر فما برشا قاعدة دي مناطق ولا نقاط بؤر قاعد يصطادوا فيها في البلاحة اللي هو يكون بصفة طبيعية نجم يكون في الروشي نجم يكون في القوارب معناها في البواخر معناها كيما جات المنصة الجانحة هذيك نتاع راسنجلة وقت اللي جات جابت معاها لكن هذاك موش مراقب صحي. نحن شو نقول مصالح البيطرية تقول لك ما عنديش سورس ما عنديش سويفي معناها للمنتوج هذاك ما نجمش نخدم كيما احنا. بعد ما نختموا هذا الكل يتعدى المستهلك التونسي كالكسوة معناتها للمواطن التونسي بصفة يعني نظيفة ومعناتها تحت مراقبة صحية. شنو هو المشكل الكبير؟ المشكل انه البيك متاع الانتاج متاعنا 3 شهور هذوم يعني جوان جويلي وقول السخانة على قريب ريشوفمون كليماتيك احنا راهي عبارة لنا خط احمر كان خلط القوت المنتوج راهو من الجمش يتعداه لو كان المياه البحر تطلع فوق 28 درجة تبدأ يدينا على قلوبنا. علاش علاش البيك هذا نتاع الانتاج ما نلقاوش لوفرتور في كل شيء فهمت؟ ثم تاثيرات تاثيرات التلوث على البيئه البحريه في بحيره بنزرت عنده تاثير سلبي كبير على سير نمط الاستثمار في تربيه القوقعيات. علاش؟ على خاطر كيما الطحالب المجهريه والطحالب السامه اللي تكاثرت عام 2024 وكلي صار فيها نفوق الاسماك هذيك الطحالب المجهرية ويتغذى عليها الماء البلح البحر ينقصها من بحيرة بنزرت ينقص في الكونتيتي نتاع الطحالب هذه عباره عن فلتر ناتوريل يعلفها معناها ياكلها في عنده التوكي يطلع معناها في الشارع نتاعو في الحمام نتاع كعبه البلح تولي الصعيب ان نخرجوه حتى باش يتنظف المصالح التنقية يعني تقف الانتاج ما تخرج حتى كعبه حتى تطيح التو هذا. احنا شو نقولوا؟ احنا ماذا بينا لو كان يصير معناها لفتة كبيرة برشا. حبيت نقول أنا فرحت كي 2012 جاء مشروع تطهير بحيرة بنزرت وأفاق 2020 احنا في 2026 حاليا قاعد نشاهد في معتمدية منزل جميل أن المشروع هذا ما تعداش في جهة منزل جميل. علاش؟ كي رالي فويت راهو مشكور سي علي العلوي بعد عنده مداخلة معانا بالتليفون وقت العمل الدراسة ورانا اللي أي فويت تصير في بحيرة بنزرت من تلوث تحب لها 7 أيام باش تخرج من البغاز نتاع زرزونة باش تخرج بحر كبير معناتها تخرج انت فيما بالك انت 3 سنين هناك فويت في منطقة من مناطق بحيرة بنزرت 3 سنوات واحنا نتصلوا بديون التطهير كي تصير فويت في الشريط الساحلي خاطر يقع ضخ دو زون اندستريال نتاع منزل جميل يتعدوا على قنوات التطهير نتاع منزل جميل ومحطة الضخ نتاع منزل جميل ساعات تبدا واقفة تصير التروبلان نتاعها وين يصير في البحر قنوات مهترئة مشروع تطهير بحيرة بنزرت 90 مليون دينار تونسي كيفاش وين مشاو كيفاش مريناهمش. انا كمستثمر وقت نلقى فويت معناها نتصل بالزملاء ونتصل بالجمعية تصلوا يتدخلوا معنا ومدام ذكرى الغربي كيف كيف ديرت مشروع نكلمها ونتصل بها ديركت موقلة بجاه ربي رانا يا اما سخانة يا اما تلوث الى اين المفر.
0: مشروع معناتها وليد ميت عامل هادي لانه اليوم ملي حكينا على البروجي وبعد لانسا البروجي 2016 مع يوسف الشاهد هو رئيس حكومه وجا لانسا البروجي واسمه افاق 2020 اوريزون 2020 واليوم انا 26 وبدلنا الاسم وبدلنا درشنا وعملنا التغييرات الكل لكن فماش مشروع يدوم اكثر من 10-15 سنه واحنا على باز عارفين انه مثلا الشركات الخاصه ماهيش تابعه للمشروع دونك باش تقعد تلوث لك في البحيره عندك دونات الناس ماهوش ملتزم، عندك عديد الأطراف مش ملتزمة، الوحيدين اللي بوتيتر هكا نخرطوا شوية هو مؤسسة الدولة، شوية ستير شوية شو اسمه الأخر فولي شوية من هنا من غادي أو كقال شنو عنا بحيرة. دونك عمري ما ريت مشروع بالطريقة ذي، يعني مشروع وليد ميت في ولاية بنزرت، مشروع تطهير البحيرة مالت.
1: أنا حمزة وانا نتابع في سيبوكوم حسيت بمرارة، حسيت اللي هو قاعد يحب يستخدم يحب
0: يحسن
1: خبزتهم
0: خبزتهم خبزتهم والريسك نتاعها مش بيديهم
1: مش بيديهم،
0: قاعدين في ديارهم وتو مومو ما تعرفش عليهم نطابط عليهم،
1: خاصة التغيرات المناخية والمشاكل اللي صارت حتى في الموسم هذا تو بعد يحكي لنا عليها. شنو من المسؤول على هذه؟ علاش ما تقدمتوش؟ علاش خاصة انه تدر اموال طائلة من الخارج ومعناها فما بالعملة صعبة. حمزة شنو اللي يخليكم؟ هل فما تعطيلات سلطة محلية، فما وطنيا، فما وزارة الفلاحة؟ أين وزارة الفلاحة من كل هذا؟
0: أسألة باش يجاوبهم عليه بعد شوية، باش يجاوب عمل هادي بينسير عليهم بعد شوية. ضيفنا سي صبري بوكوم عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، لحظات بعد هذا الفصل.
5: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
6: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
5: مع تونس فايقين للتسعين
7: عندك أورانج. إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، ويسترن يونيون، ريا، موني جرام، وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي، ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
8: ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
9: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
10: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتميز.
11: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
12: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالاش نوا الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك، لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 71، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: لازم على أكسجين أفان. أكسجين أفان.
1: واسي معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. نحكيوا على إشكالية واقع تربية الأحياء المائية في ولاية بنزرت، شو مشغلهم، شو انتظاراتهم. كل النقاط هذه نحكيوا فيها مع ضيفنا صبري بوكو، عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببنزرت. صبري مرحبا. سيد أحمد مرحبا. عامر هادي كيف كيف معانا في البلاتو. دونك هذه الوضعية اليوم بالنسبة لكم، قاعدين تحاولوا باش تلقاو حلول. فما برشا يمكن تحديات مناخية زادة، كيف تحديات بيئية هي اللي قاعدة مخلية القطاع في الريسك، معناتها مخلية كومبيتيتر ما كومش فاهمين كيفاش باش تتصرفوا.
2: هناك يعني معناتها لقينا رواحنا معناها في كما نقولوا افاق قاعدين نغزو لها صعيبة برشا. الافاق كانت ان وزاره الفلاحه تمدنا بترخيص انتصاب خارج بحيره بنزرت. هناك بعض المؤسسات خذوا الانتصاب خارج بحيره بنزرت باش على الاقل نمنعوا فراخ البلح، باش ديما فما كونتينيتي معناها. خاطر كيموت انت كل عام الفرق معناتها المول في البحر، بتاتر ما عادش نلقاو فراخ البلح.
1: خاصين لكم دونك مواقع في البحر المفتوح
2: معناتها. لكن الاستثمارات نتاعها ثقيله علينا، لان كمستثمر صغير معناها باش نخرج المياه المفتوحه انا عاودت البروجي دو فوا مرتين. مرة الأولى قبل المناوشات اللي صارت معناتها كل ما أملك. مرة ثانية كيف عاودت استثمرت 3 سنين يموت لي فراخ البلح باش نعاود نخلص الروندمون تاع المشروع، ما نجمتش. حاليا معناها يقول لك اخرج من المفتوح، ما لقيتش حتى دعم الحق تاع ربي. وكانت ترجع على الاستثمار الفلاحي وقفت الدعم.
3: لا بيار بلا بيار
2: لا بيار وقفت الاستثمار. علاش؟ قالت لك عندكم ديون معناها مع وكالة المواني، اللي هي وكالة المواني ما تخصش مشاريع تربية القوقعيات. علاش؟ على خاطر انتصاب مؤسسات تربية القوقعيات يكون بالاخص عندهم مصطبات خشبية قنطرة ويخدم بها بريفي، اللي هو ناخذ الترخيص من لابال معناها باش ننتصبوا على البارج نتاع البحيرة تاع بنزرت. وقت اللي معناش مقاربة معناتها ماناش ما نعتمدوش على الميناء، نعتمدوا على رواحنا، نخدموا كل شيء لنحن. دونك القانون هذا اللي تأرخ 2018 يبط علينا كالصاعقة. علاش؟ لخاطر المستثمر مطالب بعد عام الانتصاب للمشروع متاعه يعطي عطاقة الجملية الانتاج 35 دينار للطن الواحد من البلح البحر. أنا حاطط في الدراسة 150 طن، نحب ننتجهم 150 طن، نحب نخلط لهم يعني نخدم يد عاملة، نخدم يعني تسكن متابع معناها المشروع ونقوي في المشروع ونوصل حتى للتصدير. نلقى روحي معناها ما منتجت حتى شيء. المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية ببنزرت اعطتني معناها اللي انا منتجتش مدة 4 سنوات، لكن ديوان المواني معناها اللابيب قالت لك لا انا عندي قانون نمشي به، تعطيني على 150 طن 35 دينار طن الواحد على 150 طن سنة كل سنة. معناها انا خلطت تو مطالب ما خلاص معلوم
1: شو يعني الاستيماسيون اللي تعطيها انت تخلص عليها.
2: انا ما عنديش انتاج، نستندوا على الطاقه الجمليه للانتاج اللي هي 150 طن، عملوا لي فوتره على 150 طن. انا مطالب اليوم كمستثمر صغير عندي 30 ألف دينار استثمار، باش نعطي 27 ألف دينار للابيب ونوخر نمشي نروح على روحي.
1: وكيف تثبت انت ما عندكش انتاج؟
2: ما عنديش انتاج، عندي اعلام نفوق من 2021 واعلام نفوق 2022، وخرجت المصالح المختصه اداره عام الصيد البحري وتربيه الاسماك بتونس خرجوا معاينه ميدانيه وراوا اللي البلح البحر مات في معناتها في الكوليكتور، مات في المزرعه موجود
1: مين أي أي أي أي.
2: خرج اللحم نتاعو يعني سي بون بالسخانه طلعت 31 درجه.
1: واضح.
2: اسكو التقارير هذه والتنسيق بين الادارات موجود ولا لا؟
1: بالضبط. شو مشكل توسع العشوائي اللي موجود؟ ولا يقول لك موجودين مزارع في البلايس الكل في البحيره معناتها.
2: هي اللي هاني قلت لك التموقع نتاع المزارع البحريه قبل عام 2005 و2006 و2007 كان المستثمر يختار الموقع اللي هو يعني المزمع يعني اتخاذ، وكانوا باناشي معناها بعاد على بعضهم ما فيهمش اشكال، وعمره ما كان التوقع عشوائي. راهو التموقع في البحيره بنزرة راهو عنده يستند للدراسه اللي هي فيها ديكوردوني معناها موقع جغرافي يتاخذ المستثمر ويكون معناها مصادق عليه من طرف اللجنه ان الموقع هذاك ال10 هكتارات اللي اقل مساحه ياخذها المستثمر للرونتابيليتي نتاع المشروع ياخذ 10 هكتارات في الموقع هذاك. احنا شو نعمل؟
1: هو يقول لك التوسع العشوائي هو ذا اللي خلى الضرر حتى بالبحار الاخرين في خدمتهم، انه ما عادش يجموا يتحركوا، مساحه البحريه تقلصت، تلقاها زير علينا زير علينا زير علينا بدي باش نجم نتحرك. يقول
2: لك هي كما قلت لك معناتها التموقع هو بالنسبه ليهم معناها كي يضل مشروع بعيد على الاخر معناتها هو يتوسع. هو شنو الليميت نتاعو البروجي هذا؟ عندنا تأريم بحري يقوم به المصالح الجيش الوطني البحر، مصلحه المنارات والعلامات البحريه بحلق الواد، يخرج على عين المكان يحطوا لك لي باليز هذوما صفر، هذوك الليميت نتاع كل مزرعه بحريه، هذيك معناها ما تفوتهاش ما تتوسعش عليها، هذوما لي ليميت. دونك الفلاح ولا المستثمر يحترم لي ليميت نتاعو. انا التوسع العشوائي هذا مش قاعد نشوف فيه خطر، مستحيل مستثمر ياخذ موقع مش مرخص فيه يعني يترتب عنه سحب ترخيص.
3: والجديد في هذا الموضوع
2: الجديد
3: تجمعوه،
2: احنا تجمعنا توفجيرة معتمدية منزجمية الأكثرية بالنسبة لي الموقع القديم تربية الحياة المائية، متجمعين غديك ومحترمين كل المواقع المتخذة من طرف الاستثمار، ومعناش إشكال حاليا مع الأخوان البحارة ديجا معناها عملنا لهم سقاط دعوة ديرنيرمون معناها في القضية اللي تعديت ورجعنا معنا تعايش سلمي من قبل ومعناش إشكال كبير.
3: مش فهم عقود تأمين تأمن لكم؟
2: احنا العقود تأمين يؤسفني أن أقولها أن عقود تأمين هي عقود تأمين خارجية. علاش؟ قل لي علاش غطي يحب تعتمد على المعدات المستوردة. معناه أنا باش نأمن لك المزرعة البحرية متاعك لازم تكون سولينار، معناه تستعمل المواد ولا طوافات البحرية والكل اللي أنا نعتمد عليها في المزارع العالمية. ألوركو تونس اعتمدنا على معداتنا الخاصة، نخدمه في مؤسسات تونسية اللي تصنع في المواد هذية، معناش إشكال أنا معناه باش نستورد ولا معناش إشكال، لكن المبلغ متاع التأمين باغض جدا، 150 ألف دينار للسنة.
1: واضح. شكيتوا من الاعتداءات؟ السرقة زادة كيف كيف؟ صوتوا عملتوا وقفة احتجاجية؟
2: احنا الاعتداءات ديما السرقة ديما موجودة. احنا ديما نقولوا معناها نحاول معناتها الامن البحري يكون متواجد ديما في بحيرة بنزرت، ونشكروا معناها في التدخل بعض الاحيان. هناك حتى سرقة طوافات بحرية كما تعرفوا يبيعوهم حتى معناها في اتوريا ترافير. طوافات بحرية تتكلف لنا غالية سختو متاع لي باليز هذوما نجيبوهم من الخارج خاطر حاجات سولي نورم يتكلفوا حتى كي يطلعوا في الشط ولا في بلاصة في معناها في اي بلاصة في البحيرة ما يصيرش معناتها ما يكلموناش قلنا يا عندك طواف رغم اللي فيها الرقم والهاتف وفيها لي كوردوني الكل ما تتكلف علينا برشا. السرقة موجودة ما نكذبش عليك ما ديما موجودة حتى نكونوا 24/24 سور لي ليو معناها انت تخفل معناها يجيوك معناها من بلايس ما تعرفهمش دونك ماذا بينا معناها ديما يكون الإدارة موجودة والأمن موجود وإن شاء الله الاستثمارات نحاولوا نجاهدوا جهدا كبير للبقاء على الاستثمار هذا خاطر يخص بحيرة بنزرت. تحيه لاخواني حتى في جهه الكل يعني اللي احنا موجودين.
1: باش نحكيوا على الفولي الثالث اللي هو التغيرات المناخيه والبيئيه سورتو هذا مهم برشا باش نتحق بينا ديجا في البلاتو سي علي العلوي رئيس جمعيه التنميه المنزجميه. قبل ما ناخذ علي سيد احمد كيف طبع في الموضوع؟
4: والله انا رات او المشاكل اللي عندكم انتم ما تبعدش يسرع المشاكل اللي في كل القطاعات سواء الزراعات كبرى ولا كذا بيروقراطية مقيتة تحب على حاجة ما تلقهاش مؤسسات نتاع الدولة ماهيش قاعدة قائمة بواجبها سواء ديوان تطهير سواء توان ديك تاع ديوان تطهير وتسؤال يطرح نفسه علاش المروك دخلت للسوق عام 17 ولت تسطر ونحن من عام 50 هكاك كنت تحكي لي على السيد الولد من عام 50 هاي تاع عام 50 باهي 50 واش 70 سنه رجعنا بالتوالي ولينا نستوردوا باهي. كنت تحكي زاد على الطوافات هذوما وكذا اش بها نحن اولادنا ما نجموش ينتجوا ماهمش مطابقين المهم يجوا يصنعوا عنا نحن ويخرجوا فيهم البر علاش؟
2: هما في الخارج يستعملوا في
4: هما يستعملوا في تاعنا نحن
1: يستعملوا صبري في الميكرو
2: هما حتى كي تشوف معناها الشيل انترناسيونال معناها كي جاوا شافوا تجربه في تونس معناها بالمواد المحليه نتاعنا كما نقولوا التونسي انا وصلت صنعت ماكينه هذه نخدموا بها في نظفوا بها المول صنعتها تتكلف 7000
4: دينار
2: لا اورو معناها البلد تسوى حتى 20 مليون تونسيه خسرت عليها 2 ملايين تونسيه وصنعتها ومشيت بالنمط اللي حاجتي معناها التونسي كرياتيف
4: جاو هم اخذوا عليك الفكره
2: وخذوها
4: وبلادك قالت لك لا ما تستعملهاش
1: موجوده قال لك الفكره,
2: الفكرة موجودة, موجوده لكن احنا كي نقولوا نستعملوا المواد اللي عندنا نعملوا على الذات اش معناها نعملوا على الذات معناها نحاولوا ديما نكونوا مواكبين العصر لكن نعملوا على الذات تونسي راهو نيوم كرياتيف على الشيل انترناسيونال يوفر لك نجم يوفر لك برشا حاجات
1: واضح. سي علي العلوي رئيس جمعية التنمية بمنزل جميل حاضر معنا باش ناخذوا معك أكثر تفاصيل. سي علي مساء النور، مرحبا.
5: تفضل. على السلامة وبارك الله فيك.
1: شنو أخبارك سي علي؟
5: الحمد لله.
1: كنت أسمع في سي صبري، شنو نجمو نحكيو اليوم على واقع تربية الرحية المائية في
5: بزاز؟ والله شوف أنا باش نحكي على البيئة أكثر، البيئة نتاع الأحياء اللي كلها مش باش نقول، نقول ساعة أول حاجة اللي هالبحيرات اللي عندنا سواء الأشكال ولا بحيرة بنزرت الكل مربوطين ببعض، واللي يمس البحيرة الأولى يمس البحيرة الثانية، أشكال تمس البحيرة نتاع بنزرت وبحيرة بنزرت تمس بحيرة أشكال، والأحواض المائية نتاعهم الكل. بحيرة أشكال فيها يعمل 2000 كيلومتر مربع، بحيرة بنزرت فيها كيف كيف دونك يعمل 300 كيلومتر مربع، وهذم كلهم يتأثروا بالفلاحة، يتأثروا بالمواد الفلاحية اللي نحطوها الكل، من اللي بستيسيد من الأزور من الفوسفات وهذا وهكذا دواليك. يعني البحيرة نتاع الأشكال اللي كانت تصب في بحيرة بنزرت وتنزلها الملح لوك، هذا سيكل هذا وفاء دوكي لونتون، وفاء وفاء وفاء من اللي عملنا 6 برجات الغادية ماتت بحيرة أشكال، ونقص المالح له على بحيرة تنزار اللي هي بيدا كانت تعيش فيه، وكانت تسمى كائنات حية تعيش على المالح له اللي مش مالح برش يخص بحيرة. يعني المشكل مش مربوط كان بالزوز بحيرات والشيء اللي داير بيهم، معناه طول الدو باسان غسان 2000 كيلومتر كاري دونك الأولى نتاع بحيرة أشكال و 300 كيلومتر كاري نتاع بحيرة بنزرت كلهم معناه احنا اللي كنا مسؤولين من الفلاح اللي يحط في اللي بستيسيد نتاعه، مش معناه شنو من الفلاح ما يحطش، لا مش هذا الكلام، معناه باش نقول اللي معناه هالاحواض هذه الكل تأثر على البحيرة. وبخلاف توا هذا نخرج توا من الفلاحة، الصناعات كلها اللي موجودة صناعات كبيرة في الحقيقة ومأثرة على البحيرة، ونجم تقول اللي محسوب الثلث نتاع الميزانية نتاع الزنزان الكورجي كوباك مشى للهزومة، ثلث مشى للتطهير، ومشكل تطهير إلى حد الآن هو مشكل على زوج بحيرات، على بحيرة بنزرت وعلى بحيرة الأشكال.
1: هو ذا سؤال معناتها دونك لنا سؤال، ما مدى نجاعة هذا المشروع على البحيرة؟
5: بالضبط. والله انا تو باش نقول باش نقول انا معناها مازال ما ظهر شيء، هما يقولوا باش يبدا يظهر الاشغال كل مازال ما تمش، يقولوا عام 2026.
1: طيب واش كان مش كان 2020 واش كان
5: 2020؟ اي هو تو معناها البرنامج نتاعهم 2026 تم الاشغال

0: في المشروع لو ناس مش منخرطة في المشروع دون كيفاش باش نراو الاثار بعد 4 سنين؟ الله اعلم.
1: ايوه هذه هي معنى الخدمة. نرجعوا ونرجعوا الامكانيات نتاع الدولة نتاعنا. اي زعما شكون يعش على هالناس الكل اللي يلوثوا في المحيط؟ ما يتحط الا الانبو هي اللي تلاهي به. اي قديش عندها زعما من متوظف لاهي بشيء هذا؟
0: صحيح.
1: اي باش نقول لك فما 1 2 3 لاهيين بهالاحواض هذه كلها وخاصه بالبحيرات. يعني كلها امكانيات. في باك معنا دافوار ان بروجي تو البروجي هذا نصلي عام كي 300 مليار، ولكن اللي 300 مليار اذا كان ما عندناش الامكانيات اللي دايره به من كيما هذا فما سويفي. وين هو السويفي هذا؟ ادارتكم قويه وعندها اعوان ماتريال باش تحاول الناس يتنقلوا ويشوفوا هذا كله مازال مش موجود.
0: فلوس قاعده تروح.
1: نستناو.
0: اي. كنا نجمو نعملوا تمشي اخر يعني. فما ناس تقترح يقول لك كان مش دعمنا هذم ودعمنا صغار البحاره اسرتهم الزوقه وخليناهم يخرجوا البحر المفتوح. يقول لك انا ما نجمش نخرج كمستثمر صغير البحر المفتوح صبري بوكو من اليوم. يقول لك انا ما عنديش امكانيات. مش كان دعمناهم هما وخرجهم البحر المفتوح ممكن باش نقعدوا في بحيره عارفين ماهيش باش نضار.
1: نعم نعم نعم يولي مشروع اخر الحقيقي اذا كان ما نجحناش في تطهير البحيرة هذه والبحيرة الأولى زادة نتاع الأشكال اللي مصيبة زادة كيف كيف بسيف علينا باش نخرجوا للبحر المفتوح. بسيف علينا إذا كان نحبوا ننجو الإنتاج هذا إذا كان ما نحبوش ننجو حاجة أخرى. إذا كان نحبوا ننجوه خاطر علاش هو المنتوج هذا عندنا معناها في الحقيقة عنده قيمة كبيرة خاطر هما الناس الكل علاش ينظفوا فيهم خاطر ينجموا يخرجوا منهم منتوج. لو كنت تشوف ما زلنا نصطادوا احنا في البحيره
0: احنا اذا نقصر نقص كنا مصدرين ولينا موردين بامتياز ودول اخرى كما المغرب وكذا كانوا رانا خذونا السوق.
1: نعم احنا تو البحيره هذه معناها ما تجيب في شيء. معناها بحيرات اصغر في اوروبا وتجيب 20 30
0: بيعوهم
1: مره اكبر منها.
0: بيعوهم عنديش كل شيء.
1: يعرف صبري بحذاكم ويعرف الشيء هذا. في الحقيقه
0: ايه في الختام سعلي شنو تقترح؟
1: في الختام باش نقول حاجه برك ونخدم بها. احنا نسينا في الحقيقه البلديات كلها اللي دايره بها البحيرات واللي موجوده في المصدر. كان زلنا اعطيناهم كل واحد 2 ولا 3 ولا حتى 4 مليار في وسط البروجي هذا راهو ما كان خير. وقلنا ما 4 مليار ولا 3 مليار باش نعطيها لكم باش تتلهاو بالدواير البحيرات وتنظفوهم على الاقل الدواير نتاعهم.
0: بالضبط.
1: راهو ممكن نجحنا في هذا.
0: واضح. شكرا سي علي نعطيك الصحة على كل هذه التوضيحات. علي العلوي رئيس جمعية التنمية بمنزل جميل عمل هادي باش ناخذ مدام كريمة السويح لي ناشطة في البيئة رئيس جمعية صيانة المدينة في منزل جميل. قل لي عملي
2: نحب نأكد على أهمية الصيد البحري يا حمزة. راهو هذايا قاعد عنده أهمية سواء من حيث التشغيل
0: هادي حاسين به هما
2: هذا هو
0: مسؤولين حاسين به.
2: خليني نعطيك 53 ألف موطن شغل يا حمزة مباشر و20 ألف بصفة معناها غير مباشرة. هذا إضافة إلى بعد زيت الزيتون يجي تزير الأسماك. شكون يعرفها هذه بعد زيت الزيتون؟ قاعدين نتكلموا
0: خبرات سياحية شو استنى عمل هادي وعنا كاليتي باهية وعنا عنا حوت باهي في بنزرت وعنا حوت باهي في في في في جرجيس وعنا حوت باهي في المهدية وعنا الأحياء المائية بارتو. معناتها شو تستنى معناتها؟
2: ولكن
0: طبيعة باش تكون حاجة تدخلنا برشا فلوس كيما الفلاحة كان دخلنا برشا فلوس.
3: وعاملين اكتفاء 300 مليار ونمشوا.
0: يعني قلت لك مشروع ولد ميت مشروع غامض على الأخر.
3: 300 مليار ولهم
0: حس فيك تلوح في فلوس في حاجه تعرفها مش بتنضاف باش نلخصها بالترم العادي. ومرحبا بهم الكل يا ولدي يقعدوا يحكيوا معايا الغدوه. مرحبا ما عندي حتى مشكل مع حتى مسؤول يحكي على المشروع لك. راهو المشروع مشروع ولد ميت. معناتها انت شد البحيره عباره انا حاشاكم عندي نزاسه في الدار داخله جبت شكوني وقف لي في النزاسه هذيك برشا فلوس داكوردو وانا عندي فويت من جهه اخرى سكر لي هو الفويت هذاك وهز روح وروح ما مسش الاخر. وانا من بعد نقول راني هاني نعمل ونصرف على داري باش نحي منها نزازه وانا عندي فويت اخرى من جهه اخرى.
2: يا حمزه
0: انت اليوم لو كي تقول لي ركبنا مصفات وركبنا درا شنو وعملنا الستير وعملنا الفولاذ وهم شاركوا يا ودي اوكي كنت 9000 معمل داير بالبحيره من منزل جميل للمغرى والدرشكوني بالزرد الجنوبيه الغادي الغادي
3: يمشوا نتاع الدوله اللي يقدروا عليها ما يمشوش المسلمين
0: كلها تسب غادي. راه كان عندكم فكره على معمل

0: الكرش كان يلوح فضلات في الفلاك هذا يرحموك. ومن بعد تقول لي راني هاني ونقدي نحي هذا الكل وناس بلاد كامله الزول كلها مش مربوطه بالناس وما عندناش محطات تطهير والكلها تصب في البحيره الكل هذه اللي دايره باللاك من بزار جنوبين وفيه في منزل جميل صحيح ولا صبري
1: صحيح.
0: لكن بعد تحب تقول لي انت
2: من دار تخلص عليها الناس مدني ولا لا
0: بعد تقول لي كيفاش معناتها المربين متغشين تاع الحيمائيه والقوقعيات ومن غاديك كيفاش فلاحه نتاع مز عبد الرحمن متغشين بطبيعه خاطر هي هذا واضح نرقدوا نرقدوا نتقاوى سماك ما تقولي طلعت الحراره هبطت درشنوا عندنا رواسب درشنوا عندنا كذا تفضل
2: يدخلوك
0: من الباب يخرجوك هذه عندنا معامل عندنا معامل في في الزون تاع منزل جميل تلوح في فضلات اكثر من غادي اكثر من مخترة معناتها معامل خاصة اكثر من مخترة
1: انا باش نضيف رقم هام برشا هو قطاع الصيد البحري يحقق فائض ايجابي
0: وقتها
1: ايجابي في الميزان التجاري بقيمة 381 مليون دينار سنة 2024
0: سنة 2024
1: هذا لو كان جينا كما
0: يعني من المفروض نزيد نخدم عليها
1: نزيد نخدم عليها اكثر خمسة وقت
0: مدام كريمة حاضرة معنا السويحلي ناشطة في البيئة ورئيسة جمعية صيانة المدينة منزل جميل مدام كريمة مساء النور مرحبا بك
3: السلامة مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة أوكسجين
0: نعرفش كنت تسمع فينا ولا ليه مدام كريمة ما نعرفش ندخل معك أوكي ندخل مارس طلب الموضوع شنو نجم نقول
3: بيئيا
0: ميساج ميساج خليك حتى كما تحب هو عمل إيدي قالي بيئيا أما أنت كيفاش تبع في الموضوع
3: بون احنا الحقيقة جمعية صيانة مدينة منزل جميل واللي هي تعنى بالشأن البيئي زادة بما انه عندنا بحيرة وعندنا الغابة ويهمنا الشأن البيئي دخلنا واستدعينا الأطراف الكل مربي القوقعيات صبري ووائل وعيطنا في علي العلو اللي هو عمل ان اكسبوزي والأطراف المداخلة الإدارات المداخلة الكل باش نطرحوا الإشكاليات العالقة في بحيرة بنزرت بطبيعة باش نحكي احنا على منطقة منزل جميل منطقة منزل جميل فيها ما نعرفوا احنا فما دو فولي فما الفولي الصناعي تلوث صناعي وفما التلوث نتاع اللوناس فهمت احنا نعرفوا اللي فما ربط عشوائي في قنوات التطهير فهمت وهذا قاعد يضر زيادة في يضر عنده تأثيرات سلبية كبيرة برشا على البيئة وزيد عنا زيادة مصانع الغادي فهمت عنا دو زون اندستريال اللي هي فما قطب صناعي في ضفاف البحيرة واللي هم الحقيقة قاعدين يخدموا ديرنييرمون قاعدين يخدموا على باش بالطبيعة فما دي سيرتيفيكاسيون ماك تعرف اليوم اللي انت باش تتوجه الى باش تخرج منتوجك وباش تاخذ لي سيرتيفيكاسيون يلزم دي سيرتيفيكاسيون فهمت دونك يلزمك تكون محترم البيئة فهمت وهذا يبقى قاعد يخدم نوعا ما في كما نقولوا تحلحيل الوضع ولكن فما اطراف اخرى من الداخل كما برنامج ايكوباكت احنا نقولوا وحده التصرف حسب الاهداف لازاله التلوث عن بحيره بنزرت احنا نراو نسمع في برشا فلوس فما برشا حاجات تعملت وصحيح فما حاجات تعملت ولكن على ارض الواقع احنا ماناش نراو فيه ديما كي تهبط البنزرت المنزل الجميل كي تهبط البحيره نتاع بنزرت نتعدى وين على ضفاف البحيره تشم الروائح الكريهه وهذا كي علاش يدل اللي هو فما فضلات الغادي واحنا قبل سي علي العلوي كيف طرح الاشكاليات والايكو سيستيم كيفاش يخدم في البحيره ياخذ وقت طويل هذاك باش يخرج باش الطبيعه تخدم خدمتها ويخرج فهمت؟ واحنا سبق وكي قلت لك عملنا دعينا الاجتماع فهمت طرحنا فيه الاشكاليات والتلوث في البحيره في منطقه البعالي ومنطقه وادي الجرداره اللي هو زاده حالته خايبه على الاخر فهمت ومتاخم الاراضي الفلاحيه جودي بيان اللي هي امن الغذائي الحقيقة الوضع خايب برشا. بعد الاجتماع هذيك الحقيقة الإدارات مشكورين معظمهم جاونا وسلم من المجتمع المدني على رسم سي علي العلوي وصبري وائل على ضوء الاجتماع هذيك. فما مخرجات خرجنا بهم وتوجهت الحقيقة للسيد الكاتب العام تاع الولاية مذكور سي عبد اللطيف حميد اللي هو قايته إلى زيارة ميدانية. مشكور هو السيد الوالي فهمت جاي وعملوا زيارة عينوا فيها الأضرار البيئية اللي قاعدة صايرة. وعلى ضوء الزيارة هذيك الحقيقة فما بدأت الأمور تتحلحل شوية ولو إنها هي دون ديما تقعد ديما دون المطلوب ولكن فما في فما وقع تدخل لإعادة تشغيل وإصلاح محطة الضغط الساسيون دو بومباج فهمت. وهذا كما نقولوا فما نلتمس إحنا كيف نتوجه للسلطة وهما يتفاعلوا إيجابيا معانا الحقيقة ديما نقعدوا متفائلين ومازال فما برشا خدمة باش تخدم فهمت. حتى في الوقت البارح كنت على اتصال مع صبري تكلمني وتفهمنا انه نزيدوا نعملوا اجتماع اخر ونشوفوا كيفاش يعني نزيدوا نفقه مع السلطات فاش نجموا نزيدوا نفيدوا ولو انه هذا الموضوع كبير برشا يلزم تدخل تنسيق مع الوزارة فهمت خاطر هذا يفوق طاقة البلدية البلديات الحقيقة انا نراها قاعدة متورطة فهمت خاطر امكانيات البلدية الناس كل تعرف امكانياتها بسيطة جدا فهمت ما تنجمش تدخلك هي في التطهير واصلا التطهير ماهوش يعني مش من مشمولاتها ولكن قاعدين يدخلوا هما ماك تعرف انت المواطن البسيط ما يعرفش ديوان وطني التطهير لا يعرف وزارة البيئة ولا يعرف ايكو باكت تعرف بلدية. احنا ديما نقولوا كمجتمع مدني وكجمعية قاعدين نسقم مدينة بعضنا الشأن البيئي يهمنا برشا وبدينا نخدم عليه ومازلنا باش نواصل ونزيد ونخدم عليه قاعدين نسقم حتى مع السلطات مشكورين حقيقة مانيش حتى كي توجهنا للسلطات أبداوا يعني تفعلوا إيجابيا وإحنا كيف على الأقل كي تمشي للسلطة تتفاعل معك إيجابيا ديما يقعد فما أمل والأمل هذا يخليك أنك تزيد تبني على الخدمة اللي تنجب تخدمها يعني تتقدم.
0: واضح هاد كان متفعلوش إيجابيا نعملوا هبطوا باش على البلاد وكهو ونسكروا على البلاد نحطوا أمبان ونخليوها مدام كريمة يعني لازمهم مش يتفعلوا إيجابيا
3: راهو داعش هبط على البحيرة
0: ايه عاودلي
3: راهو داعش هبط على
0: البحيرة ايه مش داعش باش ايه نقصد باش انا قلت لك نهبطوا باش كالمسؤولين ما يتفعلوش معاك ولا مع صبري ولا مع عامل هادي ولا اي واحد كلموا المسؤولين ما يتفعلوش معاك بطريقه ايجابيه قلت لك نهبطوا باش على البلاد ونكتبوا امبان حتى نصلحوها
3: هو واجبهم راهو
0: فوالا
3: كيف يتعاملوا كيف يتعاملوا معانا يعني احنا
0: انت قلت حل حلولك الامور تحلحلت الامور شويه لكن مش كافي اوكي بيا لكن اللي يهمني هو انه نلقاو الحلول الكبيره اللي باش نسلكوا بها امورنا مدام كريم انتوا كاش نختم عندي فاصله
1: مدام كريم العبره بالخواتيم يا مدام
0: ولا
1: العبره بالخواتيم نسمع في كلامك نحبوا
0: يا بدا قالت راهو حتى كي اتصلت بالمسؤولين حل حلولي الامور لكن يقول مش كافي احنا نشوف الحلول الجذري
1: هل من مزيد
0: ما نحبوش مسكنات شقاد مدام كريم
3: لا بالطبيعة قاعدين احنا ما تعرف احنا جمعية ما نجموش يعني
0: لا عندك حق
3: دورنا كمجتمع مدني انه نحطوا نسلطوا الضوء على اللي قاعد يصير
0: بالضبط
3: نوصلوا
0: تلفتوا الانتباه
3: نلفتوا الانتباه يمكن فما يعني فما حاجات احنا نحاول بالامكانيات المتاحة فهمت انه نتفاعلوا ايجابيا
0: يعطيكم صح
3: بالضبط هو حتى المواطن العادي راهو اليوم البلاد بلادنا راهي ومن حقنا باش نعيشوا في بيئة سليمة ورب عطانا نعمة عطانا بحيرة ما نجموش احنا اليوم نطلبوا مثلا انفخومونات زيخت وانا عندنا لوناس يفيع في البحر
0: صحيح بالضبط ما يقابلش بعضه
3: اليوم احنا شغلنا الشاغل هو إزالة التلوث انه التطهير يخدم خدمته الديوان الوطني للتطهير يخدم خدمته ما احنا الامكانيات لا تعنينا الحقيقه، ولو ان هو المال قوانين الاعمال، ولكن المواطن يقول لك انا شيء يهمني فيه من خلال الغرام من البحيره اليوم قوقعيات.
0: لا فما فرق بين انسان يقول لك عملي مشروع باش نحي ريحه خايبه مقلقتني، وبين انسان يسترزق. راك فما عباد قاعده تخدم خدمتها مهده، معناتها المسؤول اليوم اللي ماهوش قادر يلقى الحلول راك قاعد تلعب عائلات خدمتها مهده، مش مواطن متقلق من ريحة اللاك فيها ريحة منتنا ودرشتي. حياتنا كل عايشين بالشيء ذاك، ما عنديش مشكل وقت تتوشد فلوس ونخدم مشروع به، اما هذه حياة ناس، خدمة ناس مهدة. معناتها اليوم عنا بحارة، عنا مربقة قاعيات قاعدة تعاني، ناس توكل في عائلات
3: قاعدين يعاوني يعني، واحنا عاينا الوضع هذا حتى قبل من احنا من كنا من قبل حتى نشطنا في علي العلوي
0: بالضبط
3: في جمعية احباء غابة مديمات، وعاينا الوضع هذا وضربوا برشا الاولاد مربينا
0: شكرا.
3: علاش نقول الاولاد؟ خاطر نعرفهم وائل وصبري ومع عثمان، نعرفهم بالقدا فهمت.
0: شكرا مدام كريم، يعطيك الصحه، استحضرونا على الغابه بالله، وكل الحريقه ماش تتعاود خاطر قاعده تدينا على قلوبنا لا تصير بعد الكوارث. وتحيه لاهالينا الكل في منزل جميل، وخليوا العينين الكل محلوله في منزل جميل وغير منزل جميل، لانه هذاك شبقانا ما نكملوش زاد نترزاو فيه مخزون الغابي. بعد 30/10/98 باش تتفاعلوا معانا، راجعين بعد شوي نختموا معكم موعدنا لليوم في الازمة.
4: جبن خيوط دريس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع جبن دريس عيش جو المونديال.

0: راني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا؟
1: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانه،
0: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
0: نحبها غاليه في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل برهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي، طريق منزل بورقيبه بن زرت فروه، انفولان 28 820 280. هذاك البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع توسي بخبرة نصف قرن ومئة بالمئة توسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
7: الراديو أكسجين FM،
8: صوتك بالصوت العالي.
9: لازم على
10: أكسجين FM. مصي معكم في لازم لازم، مرحبا بالجميع. باش نختموا حلقتنا لليوم نحكيوا فيها على التلوث في بحيرة بنزرت اللي مأثر برشا على واقع تربية الأحياء المائية في ولاية بنزرت، حتى الأسماك كيف كيف بالنسبة للبحارة سورتو في المزوقة. انتوكا بحثنا في البلاتو صبري بوكو موضوع الاتحاد الجوي الفلاحة والصيد البحري ببنزرت. منذ قليل كان معنا سعلي العلوي رئيس جمعية التنمية بمنزل جميل، مداخلة موجودة على الباج أكسجين FM أكسجين تونيزي. نفس الشيء مدام كريمة سويح لناشطة في البيئة ورئيس جمعية صيانة المدينة في منزل جميل، مداخلتها على الباج أكسجين تونيزي. سخليفة الهمامي كيف كيف الخبير في الاستراتيجيات الفلاحية والمداخلة بخصوص واد ملاق وسد ملاق بعد الفويت اللي صار والبان اللي صار في أحد البوابات وقت نفسه في السد البارح، كيف كيف موجودة على الباج تجمو تشوفوها. وزارة البلاغ وزارة الفلاحة اللي تقول لا خوف على الواد وعلى الأحياء والمواطنين بلتو والناس اللي قراب للواد، راه كل شيء تحت السيطرة. ويقول لي سخليفة من هنا لليل بحول الله كل شيء يتصلح والبان كل تتصلح ترجع أمورنا على العال في واد ملاق وسد ملاق بالأخص. صبري نرجع نكمل معاك المداخلة اللي صار ونواصلوا بتتر في الفكرة اللي أنتم اليوم كمربي أحياء مائية قاعدين تحاولوا تتعايشوا مع الوضع هذا الموجود.
11: احنا حاليا المستثمرين الكل قاعدين نجم نقول مجاهدين صامدين، خاطر كل ما تقدمنا بشكاية ولا كل ما تقدمنا بمراسلة ولا كل ما تقدمنا بحاجة معناها باش نحاول ونقدمه ونوصله معناها الحلول الجذرية للواحد. اخر مرة احنا تقابلنا مع سيد رئيس ديوان فلاحة وصيد البحري في هيكل حشلاف، مع الحق ترى بيسمع مشاغلنا الكل، وكان معناها كان تفاعل ايجابي برشا معناها مع المجمع المهني نتاعنا تاع تربية قوقعيات. لكن لحد الان لحد اليوم ما فماش حتى صدى ايجابي، ما فما حتى حاجه ايجابيه انا ترجع الروح. احنا ما طلبنا حتى شيء، احنا طلبنا انه يقف القرار هذا، القرار المؤرخ 2018 يلغى. معناتها من المنبر هذا نحب نوصل صوتي راهو
12: يعني هو قانون مش قران ما دام مشاش معنا النحيوه.
11: قرار شنو قرار معلوم خلاص معلوم الانتاج على قوقعيات للطن الواحد 35 دينار للطن الواحد، معناها مسلط علينا واحنا لم ننتج مع حاجه مش
10: موجود. اوكي مش تلغي القرار، ما تقصد ان القانون القانون بدلوه
11: باش باش مثلا
10: عندي انتاج نخلص
11: بالضبط صحيح.
10: احنا قلنا عندي انتاج نخلص الاداءات ما عنديش انتاج.
12: كيف احنا مثلا في الفلاحه تخرج مثلا نقولوا نحن بطاقه اجاحه، انت ما يعطاتك المندوبيه ورقه تثبت اللي انت للقوقعيات نتاعك ماتت وما دخلتش فلوس. كي ما دخلتش فلوس نورمالمون ما تخلصش، هذا اللوجيك. ما دام عندك ما يثبت انت من الاداره التونسيه اللي هي اللي يرجع لها ديوان المواني ولا لا بيب هذا، فهمتني؟ ما دام عندك الوريقه علاش تخلص، فهمتني؟ ولا هو عندك ولا ما عندكش اداره، ما تستعرف باداره كل حد يخدم وحده.
11: احنا حاليا معناها كي نشوفوا الادارات في معناتها يتصلوا ببعض، مثلا الاداره العامه صيد البحر تربيه الاسماك
12: الضفه الشرقيه والضفه الغربيه،
11: وكاله ماني تجهيزات الصيد البحري يصل بالوزاره الفلاحه والمائيه وصيد البحر
12: وزاره واحده.
11: كي يصير التنسيق بيناتهم معناها ويوريو اللي السير دي ام تاع بنزرت عطيتني انا، معناتها ما عنديش عندي زيرو انتاج معناها مده 4 سنين، معناها مش لازم معناها اسكو انت لوجيكمون تفكر عليا معناها معلوم انزال على منتوجات الصيد منتوجات القوقعيات اللي هي مش موجوده. هل يعقل معناها نس اسوال يطرح نفسه
12: معناها هل يعقل 90 مليار نتاع الناس اللي عملوها باش ينظر باش يعملوا زيكوات ويعملوا وحدات ومتلي وكذا مش يعملوا نهايه اشغال نتاع اشغال ما بدتش؟
13: سي صبر هنا الدور شنو الدور الاتحاد الوطني للفلاحه والصيد البحري وعنده دور زاد باش يدافع على منظوريه ما يمشي يعرفهم كان وقت الانقراطات وقت كذا يلزم في الادوار هذه باش يدافع عليكم.
11: احنا الاتحاد الحق تاع ربي عمره ما كان معناها معناتها دوبه اي ما كل مره معناه نبعثوا له مراسل نبعثوا له تشكيات فيما يخص معناها الاستمراريه ولا فيما يخص اشكال صغير في الاستثمار وفي تربيه القواقع ديما هناك رد ايجابي يراسلوا عن طريق الاتحاد يراسل الادارات المعنيه ويصير هناك جلسات تقام عن طريق في صلب الوزاره لايجاد الحلول.
12: ريت مشكلتنا في تونس جلسات اجتماعات قعدات لمات كذا والفعل انه به ربي توا الاتحاد كي مش يتكلم وما يجاوبوا حد والفلاح كي مش يتكلم وما يجاوبوا حد والمستثمر كي مش يتكلم وما يجاوبوا حد واذاعه كي تتكلم كيف كيف فهمتني ولا لا وما يجاوبها حد وما ثم حتى مسؤول يهز التليفون ويقول يا اخويا انا عندي حق الرد راه هاوش عملنا وهاوش عملنا ويا جماعه يا سي حمزه يا سي الهادي يا سي احمد راكم تتحدثوا في حاجات غالطه فهمتني صلحونا خلينا نسمعوا توا انت لهنا انت واحنا كمجموعه توا نتحدثوا في الصالح العام نتحدثوا في مشاكل نتاع ناس راهو تعرف اش معناها مستثمر اسال المروك تقول لك شنو معناها مستثمر.
10: واضح يلا نختم معك سي سابرياي.
11: انا حاب نقول ان شاء الله نكونوا عندنا بوادر خير قدره ربي ان شاء الله معناتها في الايام القليله القادمه ان شاء الله معناها مع الاستثمار في المستثمرين في المياه المفتوحه. ونحب نقول بلي كلمه حبيت نذكر معناتها على بحيره بنزرت لان ابن عن جد في البحار وابن عن جد واصيل منطقه بحيره بنزرت سي عثمان
13: اليوم
11: ربي فضله ان شاء الله ربي
13: نسبه قادما
11: ان شاء الله يا سيدي. نحب نقول بحيره بنزرت تطهر نفسها بنفسها هذه كلمه كل مكان يحضر في اي ريونيو في يخص بحيره بنزرت من اللي كان معناها مواكب النشاط البيئي يقول بحيره بنزرت راهي تطهر نفسها بنفسها خطر عندها 6 سوايع مد و6 سوايع مد والجزر معناها لو كان تقف لفويت الكل في البحيره ما نتحصلوا على مياه نظيفه في جمعه
10: ترجع تشعل معناتها
11: حسب ما يذكر انه بعد
12: كنا نعوموا فيها حمزه لهنا في كينغلا فكره كنا صغار كنا نعوموا مضيف البحر
10: بروندو كان زاد
11: انا حبيت نقول معناها لو كان تشوف الاصناف السمكيه اللي تدخل بحيره بنزرت راهي الشريط الساحل تاع بنزرت نقولوا على المياه المفتوحه الاسماك تدخل هنا بالعظام نتاعها معناها اليرقات العظام تبيض العظام نتاعها كالاصناف السمكيه الحوت الازرق مثلا يقولوا الثوره اللي كيما نقولوا سردينه كيما نقولوا لاتشا احنا كي نقولوا المياه المفتوح موجوده في الاعماق الورك هي تدخل بحيره بنزرت تبيز في بحيره بنزرت تترعرف في بحيره بنزرت وتعاود تخرج من المياه المفتوح كما اسم القاروس كيما الملعنه كيما السيبيا كيما كل اصناف السمكيه الكل تجد بحيره بنزرت كمحضنه بيئيه لمواصله التواجد في البحر الابيض المتوسط.
10: فتقناها من بعضها احنا فتقناها من بعضها احمد مانت من الانسان تقول لي فما معادلات لازم نعملهم بين صناعه ودرا شنو اوكي معاك لكن شبيك تحط دي كريتير للشركه الكبرى انه لازم تكون عندها دي فيلتر وعندها مصفات وعندها
12: سامحني حمزه انا ما
10: في كره شروط اما
12: في بالي كل مصنع لازم تبدا عنده ستاسيون تاع التصفيه
10: تاعو بالضبط
12: اللي ستاسيون هذوما يخدموا ولا
10: صحيح
12: وثم شكون يراقب فيهم ولا ليه؟
10: لا واللي يراقب فيهم عنده الجراه يلفت لهم انتباههم اصحاب المصانع الكبرى ولا مو هذا السؤال اللي يطرح نفسه لانه العزر اقوى من سيدو في تونس. ميرسي بوكو يعطيكم الصحه نسكن عمليه تفضل خاطر الوقت تجاوزنا برشا الوقت
13: الاسبوع القادم ان شاء الله باش نرجعوا لموسم الحصاد باش نقيموا مش كما قلت يا سي احمد هاي المحاواشي والمسالك الفلاحيه في جلسات وثم جلسات
12: اسمعني عمي
13: لا سامحني عاد خليني نكمل
12: الجمعه الجايه نصور لك الحواشي كلها مانيش
13: خليني نكمل
10: شنو سامحني هو قال ما همش مريقلين انت قلت مريقلين
13: قالوا احنا سمعنا في البلاتو هذا
10: قالوا مش مريقلين
13: قالوا مريقلين وفما جلسات وفما جلسات ان شاء الله يبدو مريقلين
12: هي جلسات
13: ان شاء الله يبدو مريقلين
10: لا قالوا مش مريقلين للامانه موقف احمد قالك باش يريقلون الحواشي بعد شر اوت بعد
13: سجل علي
10: بعد شر اوت بعد ما نكملوا الناس الكل
13: بالنسبه كما ذكرت والده مازال ما شاء الله عمره 85 سنه
10: مازال عنده الامل
13: نترحم على سهري محمد التريفي اللي هو خدم مع ابوك في الصيف
10: الديوان
13: القومي للصيد البحري ما يقارب أكثر من 35 سنة وكنا الخير كنا كل الجيران تاخذ الحوت وتاخذ
10: نقطة
13: حوت حمزة كانوا يتهدى يا حمزة
11: نقطة زيارة بلاي كمل سي حمزة راهي تجربة تربية الأسماك بدأت في بحيرة بنزرت عام 75 وانا نشحت التجربة هذه في بحيرة بنزرت تربية الورقة
10: شكرا سي صبري يعطيك الصحة. صبري بوكو عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببنزرت. سي بوكو للناس الكل اللي كانت معانا، سي علي العلوي، سي مدام كريمة سويح، لكل مداخلات موجودين على الباج أوكسيجين اف ام وتونيزي. ميرسي أحمد الهمامي، ميرسي عمل يدي الباكوري. نتلاقاو الجمعة الجاية كالعادة موعد جديد. ميرسي نسرين في الإخراج، تحية العواطف في التنسيق، والفاش جندوبي في رئاسة التحرير. حمزة طيشي معكم كوتي ميكرو. موعدنا يتجدد كالعادة الأسبوع القادم. شيء طيب للجميع.

0: كانك ناوي على عمار انه يعلم لك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: الراديو أكسجين FM،
4: صوتك بالصوت العالي.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: المستشار. المستشار.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات وكل حد يسمع فينا مع هذه الموجة، على موجتنا وعلى موجة إذاعة أكسجين أف إم بالصوت العالي كل عادة. ولقيت هذايا مطلثة بالضبط على استوديوهات إذاعة أكسجين أف إم، موعدكم في برنامجكم المستشار، البرنامج الوحيد أو بليتو خلينا نقول وإحنا الأدريسة الوحيدة اللي من خلالها تسمعوا مختلف المواضيع، وخاصة زادة تسمعوا التحليل والإجابة من المختصين من أهل الاختصاص. كل عادة والعوايد ديما يكون المستشار هو المنبر القانوني الخاص بكم السادة المستمعين اللي رافقكم في كل ملف يهم حياتكم اليومية ومشاغلكم الإدارية أو القضائية. برنامج المستشار حاولنا أن يكون البرنامج الوحيد اللي أو من بين البرامج اللي تبسط المعلومة القانونية للمستمع التونسي. نحاول نغوص معكم في مختلف المواضيع، وطبيعة الحال نعود نذكر بحضور المختصين من أهل الاختصاص اللي يشرفونا ويفرحونا برشا. الحقيقة اليوم هذه حصة 18 جوان 2026، هذه الحصة ما قبل الأخيرة من البرمجة الصيفية اللي إن شاء الله على قريب تكون حاضرة في 1 جويلية 2026، البرمجة الصيفية لإذاعة أكسجين أفام. والحقيقة بتشوفوا لبسة جديدة لإذاعة أكسجين في الصيف. ما تطولش عليكم برشا، اليوم موضوعنا موضوع مهم برشا، موضوع الحقيقة عنده أهمية كبيرة برشا عند برشا مستمعين ومستمعات. هي الحقيقة الحكاية تبدأ وقت اللي يعطي صاحب الأرض متاعه البيضاء اللي ما فيها حتى شجرة الفلاح الآخر يقوم هو بغرسها، ومن غديك تبدأ الحكاية اللي باش نحكيه فيها بأكثر تفاصيل، ونتكون العقد متاع المغارسة، شني هي الشروط، شني هي أبرز النقاط اللي لازم ناخذوها بعين الاعتبار، هذا وأكثر باش نحكيوها اليوم بأكثر تفاصيل. دونك فرحانة برشا برشا باش يكون حاضر معنا اليوم الدكتور في القانون والمدرس الجامعي السيد محمد رشيد سويقسي. أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بك عواطف، نشكرك على الدعوة هذية، من خلالك نوجه تحية لكافة متابعات ومتابعي إذاعة أكسجين. الموعد يتجدد في حصة المستشار، موضوع جديد إن شاء الله، وإن شاء الله تحصل الإفادة كما العادة نتصور.
2: خليني نستثمر الفرصة بمنك بحذينا أنا الحقيقة قبل ما نبدأ وحتى نحكيه على موضوع الحصة اليوم، نحب نشكرك ونحييك، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. الحقيقة سي محمد رشيد السويقسي للناس اللي ما يعرفوهوش هو واحد جندي من الجنود الخفية في برنامج المستشار، تقريبا معناها كل الضيوف اللي يكونوا حاضرين في برنامج المستشار هو بالحق يتعب عليهم برشا، هو اللي يقوم بعملية التنسيق بين مختلف المحامين. دايوغ تحية كبيرة كبيرة لهم الكل اللي كانوا حاضرين معنا في السيزون هذية لعام 2025-2026. فسي رشيد بالحق كان يعني شخص جندي من جنود الخفاء، هذية بالحق الكلمة اللي تصفك سي رشيد.
3: العفو عواطف، إن شاء الله احنا الغاية متاعنا أنه تتواجد المعلومة القانونية قدموها أهل الاختصاص. أكيد الإضافة تحققت
2: إن شاء الله،
3: إن شاء الله من حسن إلى أحسن. تحية لكافة العاملين في إذاعة أكسجين أفام، تحية لك أنت عواطف، يعطيك الصحة على الجهد المبذول في الحصة هذية، وكافة المقدمين اللي يداولوا على البرنامج هذا. إن شاء الله نحقق الإضافة كما العادة. كنت حب حتى ننطلقوا في
2: أكيد أكيد احنا باش نبداو في الموضوع نتاعنا اللي هو نعاود نذكر العقود الفلاحية في تونس، آليات حماية الملاك والفلاح وضمانات عقد المغارسة. البداية بالطبيعة ديما تكون بالتعريف او شنو هي المفهوم القانوني لعقد المغارسة في مجلة الحقوق العينية التونسية، وخاصة زاد نحبوا نعرفوا سي رشيد الفرق الجوهري بينه وبين عقد الكراء الفلاحي، لأنه يظهر لي فما تضارب على مستوى النقطة هذه.
3: باش نبدا انا تو
2: بيسالش نبدا بالتعريف.
3: العقود الفلاحيه ولا المغارسه ولا الكراء؟ به المغارسه هي احد العقود الفلاحيه. شنو معناها العقود الفلاحيه؟
2: به
3: بكل ايجاز وبكل بساطه وبكل وضوح، العقود الفلاحيه هي العقود القائمه على استغلال العقارات او تربيه الحيوان. باهي، فما ذكرنا تربيه الحيوان وذكرنا استغلال العقارات الفلاحيه بطبيعه الحال، هذا هو التعريف نتاع العقود الفلاحية. مصطلح العقود الفلاحية توجد عام 2024 ما كانش قبل راه.
2: اها
3: تو مثلا مصطلح العقود التجارية كان موجود من عام 59 تاريخ صدور المجلة التجارية. جاء المشرع في المجلة التجارية خصص قسم خاص بالعقود التجارية تقريبا 10 عقود يعني نظمهم المشرع في المجلة التجارية. قبل 2024 المشرع كان يتعرض مثلا نظم جملة من العقود الفلاحية، ولكن التسمية والعبارة هي كانت فقط يعني تسمية فقهية تاع شرح القانون لا أكثر ولا أقل، ما كانتش يعني تسمية ولا مصطلح تشريعي. أيه؟ عام 2024 جاء المشرع وقرروا فما عقود فلاحية. قل قائل وين المشرع تعرض للمسألة هذه؟ تعرض لها في برنامج الملحقين القضائيين. احنا كل عام يعني يتقدموا عدد من المتحصلين على شهادة الماجستير، وقبل كانوا شهادة الإجازة في القانون باش لاجتياز مناظرة الملحقين القضائيين يحدد البرنامج. قبل 2024 كان البرنامج يعني محدد يعني تحدد وزارة العدل. بعد 2024 يعني أوجد المشرع مصطلح وعبارة العقود الفلاحية. كما قلت لك التعريف متاعها هي العقود القائمة على استغلال العقارات الفلاحية أو تربية الحيوان. باهي العقود الفلاحية كيفاش أنا تو باش نجم نعرفها وشنية العقود الفلاحية هذية بالتحديد؟ باهي وقت اللي نرجع احنا لمجال التزامات العقود نلقاو جملة من العقود اللي تتعلق باستغلال العقارات الفلاحية تربية الحيوان. عندنا شركة الحيوان، عندنا المغارسة، المساقات، المزارعة، وعندنا كراء الأراضي الفلاحية. معناها عندنا كراء الأراضي الفلاحية أو كعندنا كراء، وعندنا شركات، شركات فلاح. شركات الفلاحة 4 المساقات، المزارعة، المغارسة، وشركة الحيوان. هذوما 4 يمثلوا عقود شركات الفلاح. تقول لي مش شركات فلاحية، قول لك لا شركات الفلاح، هذه تسمية اللي جا بها المشرع. نلقاو احنا تسمية بطبيعة الحال كونه الشركات الفلاحية.
2: باهي
3: دونك احنا تو العقود الفلاحية ما لا راهم اللي منظمين في مجال التزامات العقود راهم 5 عقود كراء الأراضي الفلاحية والأربع عقود الأخرين اللي يعتبروا كعقود شركات فلاح. هكم بركة لا فما عقود أخرى، وربما أنا يمكن بشن المستمعين يمكن أول مرة بش يسمعوا فما بزوز عقود. وبش نعرج على ما هو متعارف عليه في بعض المناطق. تو مثلا المراوكة، عقد المراوكة تقريبا من العقود النادرة.
2: أيه؟
3: ولكن وراه موجود. وابن عظوم تعرض له في القرن 15، في القرن 16 في القرن 16 عقد المراوكة. في بعض المناطق يذر لي حتى في ماطر يعيطوله يقولوله الروكة.
2: الروكة اللي هو سي رشيد.
3: هذا عقد يقع من خلاله تقاسم الأملاك بين مجموعة من الشركاء، تقاسم الأملاك الموجودة حاليا وما سيقع اكتسابه
2: في المستقبل.
3: في المستقبل هذاك هي هذاك هو عقد المراوكة. احنا نجم نجد من خلال هالعقد هذايا عقد المراوكة الفلاحية ونحصرها في الميدان الفلاحي. هذا بركة لا فما عقد اخر. العقد الاخر هذايا تقريبا موجود في منطقة الوطن القبلي. واحنا من خلال تو العقد الفلاحي احنا بلدنا بلد فلاح.
2: اي
3: باهي، ويعني عندنا برشا مناطق يعني برشا أعراف وبرشا تقاليد فلاحية. فما عقد آخر تقريبا ربما بعض المستمعين يمكن مش يسمعوه أول مرة. عقد المكاسرة.
2: المكاسرة.
3: المكاسرة. هذا كيف عقد من العقود الفلاحية. شنو هو العقد هذا؟ هو عقد يعني هو عقد كراء من نوع خاص، عقد كراء فلاحي من نوع خاص. المدة متاعه 12 سنة. يقع إبرامه في العقارات الفلاحية اللي طبيعتها يعني غشو صخرية. الغاية متاعه أنه المكتري يقوم بتهيئة ذلك العقار بش يرده قابل للاستغلال. يعني نحيك الحجر هذاك بش يولي عقار يعني يدخل في دورة الإنتاج. هذا هو عقد المكاسرة موجود في منطقة الوطن القبلي.
2: الوطن القبلي.
3: هنا هذا مزوز إشارات على الأقل على العقود الفلاحية. كل قيل علش أنت ما لا تحصر فيهم العقود الفلاحية في مجال التزامات العقود. أنا قلت لك قبيلي راهو المشرع أوجد أول مرة عبارة العقود الفلاحية في البرنامج متاع الملحقين القضائيين سنة 2024. وكان المشرع قبل ينظم المغارسة والمزارعة والعقود الفلاحية يعني باش خاطر هذا برنامج يهم المجتزين متاع المناظرة الملحقين القضائيين. احنا يلزمنا نحصروا عقد العقود الفلاحية نحصروا العقود الفلاحية في المجال تلزمة العقود، وبالتالي معناها حسب الخصائص المشتركة لهذه العقود هذية يمكن حصرها كما قلنا في كل خمس عقود، على خطر هذيك عقود مسمات عقود منظمة تشريعيا على خلاف الزوز عقود اللي كنت نذكر فيهم اللي المشارعة ما نظمهمش ولكن نظمتهم الأعراف والعرف الفلاحي. هذا هو تو بإيجاز عبارة وشنو معناها العقود الفلاحية. قلنا المغارسة هو أحد العقود الفلاحية. خلينا نجي للمغارسة تو.
2: أيه.
3: ما هي المغارسة؟ المغارسة عرفها المشرع في الفصل 1416 من مجلة التزامات العقود، عرفها في الفقرة الأولانية. به خاطر الفقرة الثانية حدد فيها شرط لإبرام عقد المغارسة.
1: به
3: بكل إيجاز وبكل توضيح بكل بساطة شنو هو عقد المغارسة؟ هو العقد الذي يبرم بين صاحب الأرض والعامل من أجل غرس الأشجار. من أجل غرس الأشجار. وروا عنا تمييز، نميز ما بين الغرس والزرع. المصطلحات تشابه ولكن راهي مختلفة، لأنه عقد المغارسة راه عنده أحكام خاصة به، وبعضها يمكن القول أنها تهم النظام العام ولا آمرة، وتهم النظام العام لا يمكن مخالفتها كما حكاية الرسم الصحيح اللي استوجبوا المشرع عند إبرام العقد. طبعا نزيدوا نتعرضوا
2: بيه.
3: قلنا ملا بعض الأحكام تاع المغارسة آمرة وتهم النظام العام لا يمكن مخالفتها مطلقا ولا المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها. كل قائل ربما بعض يتفاجئوا بالكلام هذا.
2: طبعا
3: نزيدوا بالمعا
2: يعني التوضيح. يعني هنا نحكيه على الغرس مانيش نحكيه على الزرع.
3: احنا
2: أي حاجة تتغرس
3: عقد غرس غرس الأشجار. المشرع ينظم فيه الأشجار والمغروسات، على خاطر عندنا تمييز آخر والمسألة تهم المزروعات.
2: مزروعات.
3: به الغرس ما لا بإيجاز شنو هو الغرس؟ هو ما يثبت وما يدوم بقاؤه على الأقل عام. وهنا احنا أكثر المغارسات مش تهم. تهم الزيتون.
2: أيه.
3: بقية الثمار. لوز. بقية بقية الثمار. وبقية الأشجار المتعارف عليها في بلادنا
2: المغروسات.
3: من المغروسات. دونك ما لا العقد هذايا راه يتسلط وموضوعه موضوعه بالضرورة يعني المغروسات والأشجار، وبطبيعة هنا نستبعد المزروعات على خاطر هذيك لا يدوم بقاؤها طويلا ونظمها المشرع بأحكام أخرى اللي هي أحكام عقد المزارعة. هذا عقد آخر زاد من العقود الفلاحية اللي كما كنا نذكر قبيل. تقريبا هذا هو بإيجاز وببساطة تعريف عقد المغارسة.
2: دونك فسرناها معك سي محمد رشيد اليوم وحكينا بأكثر تفاصيل وفسرنا خاصة لسادة المستمعين والمستمعات المفهوم القانوني لعقد المغارسة في مجلة الحقوق العينية التونسية، ووضحنا زاد الفروقات وعطيت زاد مجموعة من العقود الفلاحية.
3: مجلة الحقوق العينية؟
2: أي
3: لا للتعريف متاع المغارسة ورد في مجلة التزامات العقود. بعض الأحكام التي تهم المغارسة بطريقة أو بأخرى وردت في نصوص أخرى. كما ذكرت سيادتك وكلامك صحيح. مجلة الحقوق العينية. صحيح. كيف قانون التحيين، وتو نستعرضوهم مع قادم الأسئلة طلعت عليهم، وتو نستعرضوهم ونبينوا شنية الأحكام اللي وردت في سواء في مجلة الحقوق العينية وإلا في قانون التحيين فيما يتعلق بالمغارسة.
2: باش نمشي معك مباشرة للشروط الأساسية اللي قاعدة يفرضها القانون التونسي لصحة عقد المغارسة سي رشيد.
3: طيب

0: أضاف فقرة ثانية في الفصل 1416 قال عقد المغارسة يحرر فيه رسم صحيح. شنو معناها رسم صحيح؟ رسم صحيح حسب الترجمة الفرنسية أكت أوتنتيك معناها حجة رسمية. وبالتالي الحجج الرسمية هي من المحررات اللي يقوم بها السيد عدول الإشهاد. بالتالي عقد المغارسة يستوجب أن يقع تحريره وإبرامه بواسطة عدل إشهاد. هذا ما يعني القراءة تقريبا. ما نجمش نقول هذه القراءة السليمة, ما نجمش نقول هكاك. علاش؟ على خطر شرح القانون وحتى المحاكم وبما في ذلك محكمة التعقيب اختلفوا في معنى عبارة الرسم الصحيح. يقول لك في بعض الأحيان يقول لك لا ماهوش بشرطه معناها الحجة الرسمية. ينجم حتى الكتب الخطي أو الحجة الخطية التي يقع تحريرها فقط من أطراف العقد يمكن أن يقع أن يكون إبرام العقد صحيحا فلا يستوجب عدل الإشهاد. بعض المحاكم وبعض القراءات الأخرى, وهذه القراءة اللي شخصيا معناها هذه هي القراءة المرشحة, وحتى احنا نجم نستعمل النسخة الفرنسية من النص, وهيك هي النسخة الأصلية معناها تاع مجلة التزامة العقود. يقول لك أكت أوتنتيك, دونك هي الحجة الرسمية, والحجة الرسمية هي اللي حروها السادة عدول الإشهاد. وبالتالي هذا أحد الشروط الشكلية التي استوجبها المشرع لإبرام عقد المغارسة. وهنا نحب نذكر ونحب نبينه راهو قل قيل علاش تو المشرع يستوجب أنه يقع تحرير عقد تحرير هذا العقد في شكل حجة رسمية. أولا لحفظ حقوق الأطراف وتنبيها لأطراف العقد سواء المالك وحتى المغارسي, قولوا لهم راكم باش تبرموا عقد خطير من حيث الآثار. علاش؟ شنو هي الخطورة بتاع العقد هذا؟ نجم راهي ترتب انتقال الملكية. احنا وهي باش ترتب انتقال الملكية معناها الغاية في من إبرام هذا العقد انتقال الملكية في جزء معين من الأرض والأشجار, مش الأرض برك, راهو من الأرض والأشجار حسب قول المشرع في الفصل 1416. يعني المشرع الغاية والمبرر من اشتراط الحجة الرسمية هي تنبيه المتعاقدين من خطورة هذا العقد.
1: تخي تخي بيان. هذه على مستوى الشروط سي محمد رشيد. قبل الفصل الإشهاري نحب نقف معك على النقطة هذه, وربما بعضنا نقدر نتناول بقية النقاط اللي هي السؤال يتطرح: هل صحيح أنه الكتابة وجوبية بحجة رسمية وإلا ثابتة التاريخ, وإلا نجم يكون الاتفاق شفوي وبشهادة الشهود؟ نعتبر السؤال هذا ربما من أهم السؤال للأسئلة, خطر هذك هو
0: سؤال دقيق. هل الكتب المستوجب في عقد المغارسة هو يعني مشترط لصحة العقد أم فقط لإثباته, وبالتالي يمكنه حتى إبرام هذا العقد بمجرد اتفاق شفوي بين الأطراف؟ احنا قلنا المشرع راه استوجب أن يقع إبرام هذا العقد بحجة برسم صحيح. والرسم الصحيح في المعنى المرجح اللي هو في المعنى المرجح اللي هو الحجة الرسمية. وبالتالي راهو الرسم الصحيح هو شرط لصحة العقد, ولا يمكن أن يقع إبرام هذا العقد بمجرد اتفاق شفوي بين أطراف العقد. ولكن
1: فما نقطة أخرى.
0: ولكن فما أحكام خاصة في قانون التحيين. في صورة كان الرسم مجمد. شو معناها الرسم مجمد؟ الرسم المجمد هو الرسم الذي تخالف حالته الواقعية حالته القانونية, وبالتالي يصبح رسما مجمدا لأنه لا تطابق بين الوضعية الواقعية والوضعية القانونية للرسم. باهي في الحالة هذه تجاوزا للرسوم ولظاهرة الرسوم المجمدة خول المشرع لشكون؟ لدائرة الرسوم المجمدة ترتيب أثر قانوني ولو على عقد باطل. وكيفاش عقد باطل؟ حتى مثلا لم يقع إبرام الحجة الرسمية يمكن ترتيب الأثر. هذا اللي موجود في قانون التحيين, في قانون 2001 المتعلق بتحيين الرسوم.

0: راهو عندنا إمكانية، عندنا استثناء، راهو في الصورة الوحيدة التي يمكن من خلالها المشرع، وحتى يعني المسألة طرحت في المداولات يعني في قانون 2001 في قانون التحيين، يعني أحد النواب نستذكر حسب طلعت في المداولات خدمة يعني مداولات مجلس النواب، يعني طلعت على أحد النواب أثار قال كيفاش احنا باش نرتبوا كيفاش احنا نقولوا أنه عقد باطل وفي والنجم من خلال هيك العقد الباطل هذاك وصورة البطلان أنه عقد شفوي، صورة البطلان هذيك رغم وجود ذلك البطلان ورغم أن العقد لم يقع إبرامه بحجة رسمية، وإحنا خاصة إحنا يعني عادي عقود المغارسة ترجع للخمسينات والستينات والسبعينات دونك إحنا لهنا كيفاش يقول لك إحنا النائب هذايا طرح وقت اللي طرح النقطة هذية قال كيفاش باش نرتبوا أثر، كانت الإجابة متاع أنذاك وزير العدل قال إحنا في الصورة هذية راهي تتعلق بتجاوز صعوبة لا أكثر ولا أقل. أما العقد المحكمة لهي باش تردوا صحيح لهي باش تردوا باطل، ولكن لترتب أثر، والأثر هذا راهو بشقة بموجبه ترسيم ذلك العقد الباطل ترسيمه في السجل العقاري وترتيب أثرا حتى مثلا كما قلنا على عقد باطل، وهذا ما ورد في قانون 2001 كما قلنا ما ورد كذلك في مداولات مجلس النواب أنذاك عند مناقشة ذلك النص.
1: خبيا مهم برشا، مازلنا متواصلين في هذا الموضوع سي رشيد، لحظات مع الفصل الإشهاري نعود نذكر بموضوعنا العقود الفلاحية في تونس آلية حماية الملاك والفلاح.
0: نقول حاجة فقط يا عواطف سمحني ما قصيت عليك أنه راهو لا المبدأ أنه لا يمكن، مش المبدأ لما نقولش مبدأ لا يمكن إبرام عقد مغارسة دون حجة رسمية، معناها اللي باش يعمل عقد مغارسة بالقانون بالنص يمشي لأحد السادة عضو الإشهاد، هذا ما استوجبه الفصل 1416. أراك إذا كان ما تبرمش عقد المغارسة من خلال أحد السادة عضو الإشهاد راهو العقد متاعك بطل، البطلان مش موجود صحيح لكن نستنجوه من خلال الفصل 325.
1: طيب نزيدوا نحكيه بأكثر تفاصيل خطر عنا فصل بليتو كامل أو محور كامل باش نحكيه فيه اللي هو النزاعات وحماية حقوق المتقاضين، على ذكا مزلنا باش نحكيه في بأكثر تفاصيل في هذا الموضوع. نذكركم بعجالة بموضوعنا لليوم في برنامج المستشار العقود الفلاحية في تونس آلية حماية الملاك والفلاح، وكيف كيف زاد باش نحكيه على ضمانات عقد المغارسة مع دكتور في القانون والمدرس الجامعي السيد محمد رشيد صفاقس يقود معنا لحظات مع الفصل الإشهاري، ثم راجعين ومتواصلين نكملوا معكم المحور الثاني في موضوعنا لليوم في برنامج المستشار.
2: المستشار المستشار المستشار, المستشار.

0: ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهوله. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنه والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنه الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس دو فخوي. مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
2: اصناعي وتابع الضمان
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي جوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقوا باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
5: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyadi Emina. Majmou Awes au Kibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensiah al Karhabtek Ouedouk. Ou Mahom, Tensa Shkaouta. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
7: أنا جيت وجايبة فرحة.
6: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجودة، الذوق والأسوام المزيانة يتلقاو.
8: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
9: يا فلاحة يا ناس الخير، الخرجة تستنى فيكم، عندكم موعد مع الخرجة ما يتعودش. نيولاند وسانسون ماتر تدعوكم العرض ميداني كبير للمعدات الفلاحية، يجي وشوفوا بعينيكم القوة والتكنولوجيا، المعدات اللي تخدم على المردودية وتربحك برشا وقت. ملا يجي واكتشفوا قوة الأداء والتكنولوجيا اللي تخدم نجاحك. موسونوز باتوس TC5.30 TC5.90 TC4.90 تراكتور، TD 40, TD 5.90, CD 50-50. الخرجة نهار الخميس 18 جوان 2026 بداية من الساعة 9 صباحا في ماطر في ضيعة اللاموشي. كونوا حاضرين وجيبوا معكم أصحابكم وجيرانكم. عدد كبير من الأخصائيين العالميين كبار الفلاحين في تونس باش يكونوا حاضرين في الموعد. لأكثر تفاصيل كلمونا على 29 578 949. نيولونز الماركة الكبيرة على ذمة الفلاح التونسي.
10: الراديو أكسجين FM
11: صوتك بالصوت العالي.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. مطلع 33 دقيقه، مرحبا بكم الناس الكل متواصلين معكم في برنامجكم المستشار. موضوعنا العقود الفلاحيه في تونس، اليات حمايه الملاك والفلاح وضمانات عقد المغارسه. ضيفنا لليوم الدكتور في القانون ومدرس الجامعيه سيد محمد رشيد الصفاقسي، مرحبا بكم مره اخرى. قبل الفصل الاشهاري ربما هكا فما نقطه ما طرحناهاش وبليتو فما سؤال معناها ما خذش خلينا احنا حظه، اللي هو شنو الفرق الجوهري بين عقد المغارسة وعقد الكراء الفلاحي سي رشيد؟
1: طيب، عقد المغارسة وعقد الكراء الفلاحي احنا نجم نميز ما بيناتهم، كونوا العقد هذايا عقد المغارسة من خلال التمييز ما بيناتهم نعتمد فيه مثلا السبب ما هي الغاية من التعاقد سواء في عقد الكراء الفلاحي وإلا في عقد المغارسة. به السبب في عقد المغارسة بما أنه عقد المغارسة هو أحد شركات الفلاحة يقوم على نية الاشتراك نية الاشتراك، بينما في عقد الكراء الفلاحي بالنسبة للمالك الحصول على المقابل المادي من الكراء، وبالنسبة للمكتري هو نية الاستعمال. بالضبط، نية الاستغلال. وهنا احنا من خلال البعث من خلال السبب نجم نميز ما بين عقد المغارسة عقد الكراء الفلاحي. التمييز الاخر كيف نجم نميز من خلال المدة في الكراء الفلاحي، المشرع استوجب ادنى مدة اللي هي 3 سنوات بالنسبة للكراء الفلاحي العادي، 9 سنوات بالنسبة للكراء الفلاحي الاستثماري. وش معناها كراء فلاحي استثماري؟ معناها هو الكراء اللي فيه بذل رؤوس أموال مثل حفر آبار. حفر متاع الآبار فيه يلزم يعني جملة من المصاريف ومن المبالغ يعني ويقع التنصيص عليها في العقد. هذا هو الكراء الفلاحي العادي قلنا 3 سنوات، والكراء الفلاحي الاستثماري 9 سنوات. هل فما مدة في عقد المغارسة؟ المشرع استوجب أدنى مدة في عقد المغارسة. قال المشرع في 1418 أمد عقد المغارسة هو الإطعام. شنو معنى الإطعام؟ قول قائل هنا الإطعام
0: هو خلق جدل على ذلك. أنا وسي رشيد نضحك وعطر خلق جدل شوية في الأوف مصطلح الإطعام، خطر سي رشيد سألني قال لي شنو مفهوم تاع الإطعام، قلت له سي رشيد نحن نفهمه على أساس معناها المفهوم العامي اللي هو كما تعمل إطعام تطعيم للشجرة.
1: مش هذاك المعنى. الإطعام هو الإثمار. احنا برشا مصطلحات من الفقه الإسلامي، خطر العقود هذية 3 عقود المغارسة والمستقات والمزارعة يعني مستمدة في أغلبها من الفقه الإسلامي. وعلى هذاك باش نلقاو المصطلحات، حتى المصطلحات اللي كانت معتمدة في الفقه الإسلامي كما مثلا الإطعام. الإطعام هو المقصود منه الإثمار، يعني وقت اللي شجرة تجيب الثمرة متاحة هذاك هو شو معناها إطعام. وش التطعيم؟ معناها التلقيح. أما الإطعام هاك ريت باش نميزوا هاك
0: الاثمار معناها وقت اللي شجره تسيب الثمار
1: نتاعها، وقت اللي الشجره تجيب الثمار نتاعها هذاك هو الاطعام. لا يمكن، وهذا راهو شرط من شروط العقد، لا يمكن ان تقل مده عقد المغارسه عن الاطعام. المده العقد وقت اللي يقع ابرامه بين المالك بين صاحب الارض والمغارسي، بين دافع المغارسه اللي هو المالك وبين المغارسي أو العامل، المدة هي إذا كان موقعش الاتفاق إما أن تكون الإطعام والإطعام حسب الأشجار، إما زيتون وإلا نخيل وإلا أي نوع من الأشجار، يلزم الإثمار. يعني وقت اللي حتى التمر يبرز وإلا حتى الزيتون يظهر هذه هي الإثمار.
0: هذيك هي المدة اللي استعملها المشرع
1: اللي استوجبها المشرع. ثم النجم نعمله حتى مدة أكثر من المدة الدنيا هذيك. مثلا تو في بعض في الزيتين، بعض الزيتين ربما فما 8 سنوات، احنا النجم نتفقوا في عقد المغارسة على 10 سنوات. والعقد صحيح يعني مستوفى الشروط كما قلنا مع استيفاء بقية الشروط اللي كنا نتحدث عليها. معناها راهو أمد عقد المغارسة راهو الإطعام. فلا يشترط أقل من ذلك من تلك المدة. إذا كان راهو المدة أقل من مدة الإطعام راهو يبطل العقد.
0: تكلم سي محمد رشيد في الميكرو. سؤالي تطرح ربما توا فما اختلاف على مستوى خصوصية في مستوى الأشجار، معناها مش كلهم ياخذوا نفس الوقت سي رشيد.
1: صحيح، وعلى هذاك المسألة كيف كيف راهي مرتبطة بأنواع الغراسات. كما قلنا احنا مش كما باش نتعاقدوا على زيتون، كما باش نتعاقدوا على نخيل، ولا باش نتعاقدوا على فستق، ولا اي نوع من الاشجار واغلب الغراسات، اغلب العقود بتاع المغارسات، خاصه في شيء مثلا صفاقس وكما كنا نحكي، وكونه راهو واقع ابرامها، وقع غراستها عن طريق عقود المغارسة، وراه هذا من العقود الرائجة والشائعة جدا في بلادنا، هذا عقد المغارسة.
0: خبيا به مهم برشا، وإحنا حكينا وطرقنا على الإطعام وفسرتنا المفهوم متاعه والمقصود متاعه، واللي هو كما قلنا يحدد القانون التونسي كأجل نهاية المرحلة الأولى وقسمة
1: هو الأرض. أدنى المدة.
0: أدنى المدة.
1: فوالا المستوجبة. وأنا حبيت هنا نميز ما بين الكراء والمغارسة، ولقينا كون المشرع مثلا حدد مدة دنيا في الكراء الفلاحي على معنى قانون 87، على خاطر راهو فما بعض الأكرية الفلاحية لم يشترط فيها المشرع أدنى مدة. قلنا شب كيفاش؟ ما قلت لك ثلاث سنوات وتسع سنوات، خاطر فما بعض الكراءات الفلاحية لا تخضع إلى قانون 87 المتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي. وعلى هذاك نجم مثلا في كراء فلاحي نجم تكون المدة متاعو عام وإلا عام، على خاطر العقد لم يتسلط ولم يكن موضوعه أرض فلاحية وصبغتها فلاحية، وبالتالي يمكنه أنه يقع التعاقد على أرض غير فلاحية ولكن إبرام عقد كراء فلاحي، وبالتالي المدة يمكن باش تقل على 3 سنوات أو 9 سنوات.
0: خبيا مهم نتعداول نقطة أخرى اللي هي سؤال هل يشترط القانون أن تكون الأرض موضوع عقد المغارسة مسجلة في دفتر خانة، وإلا نجم يتسلط العقد ذي حتى على الأراضي اللي تكون على الشياء، وإلا زاد حتى سيراشيد على العقارات اللي تكون غير مسجلة. هذا مهم برشا السؤال. طيب. خطر أغلبية الأراضي تكون وضعية القانونية غير مفهوم.
1: واضح به احنا التمييز في التشريع التونسي يعني المشرع يميز ما بين العقارات المسجلة والعقارات غير المسجلة. شو معناها العقار المسجل والعقار غير المسجل؟ العقار المسجل هو العقار الذي له رسم عقاري، فما إدارة تمسك السجل العقاري اللي هي تولى الديوان، ديوان الملكية العقارية، أو ما يعرف بدفتر خانة حسب التسمية القديمة مثلا. وكذلك فما العقارات غير المسجلة، هي العقارات التي لا رسمة فيها ولا سجل عقاري. وبالتالي احنا تقول لي هنا السؤال المطروح، نجم نبر معقد مغارسة في عقار غير مسجل وإلا في عقار مسجل ونجم نبرمو العقد هذا؟ بطبيعة الحال فما إمكانية لإبرام عقد المغارسة سواء في العقارات المسجلة، وبطبيعة المسألة أكثر حماية مثلا في العقارات المسجلة.
0: كيفاش؟
1: أطول بينك شنو الفرق، خاصة هنا فما تمييز ما بين العقارات المسجلة والعقارات غير المسجلة. التمييز هذا يهم كونه العقارات المشرع يحمي العقارات المسجلة ويحدد شكون هم المالكين بأسمائهم وصفاتهم، على خلاف العقارات غير المسجلة احنا ما نعرفوش شكون يملكوهم. احنا يجي يدعي مدعي حوز يقول لك انا هذه العقارة متاعي، الله اعلم صحيح ولا غلط، بينما شهادة الملكية في العقارات المسجلة بطبيعة الحال يعني هذيك قرينة تغني عن أي قرينة أخرى وتكون راو السيد هذاك هو اللي مالك حسب المبدأ بطبيعة الحال، على خاطر فما استثناءات الوقت لا يسمح باش نستعرضوه. دونك يعني إمكانية أنه عقد المغارسة ينجم يتسلط على عقارات المسجلة كما يتسلط على العقارات غير المسجلة. بطبيعة الحال احنا النظام الإشهار العقاري احنا في بلادنا في تونس احنا نعتمد العقارات المسجلة التمييز والأفضلية للعقارات المسجلة. بطبيعة الحال ديما الشخص اللي يبدأ عقاره مسجل يكون محمي أكثر سواء من الناحية المدنية أو من الناحية الجزائية.
0: خيبية مهم.
1: وبطبيعة الحال كما قلنا معناها تو عقد المغارسة راهو ينجم كيما يرد في عقارات مسجلة نجم يجي يسد حتى في عقارات غير مسجلة.
0: هذه الإجابة على مستوى العقارات المسجلة وغير المسجلة إشارة مهمة برشا، لأنه ربما فما ناس قد تلقى عائق على مستوى النقطة هذه، ولكن أنت وضحتها سي رشيد. نتعدوا للمحور الثاني اللي هو الواجبات وإجراءات القسمة والملكية. السؤال اللي تطرح على مستوى المحور هذه هو أول سؤال اللي هو شنو هي سي رشيد الواجبات القانونية والعملية اللي تقع على عاتق الفلاح في العناية بالأرض، وشنية يترتب قانونا لو قصر في الغرس وإلا تسبب في موت المشاتل. هنا بدينا ندخل في العمق أكثر، بدينا نحكيه تطبيقيا وعمليا.
1: التزامات أطراف العقد. المشرع ميز ما بين التزامات المالك بين التزامات دافع المغارسة والمغارسي، ما بين المالك كما قلنا وما بين المغارسي. التزامات المالك، أبرز التزام يتحمله المالك هو أنه يقدم أرض يمكن العامل من الأرض. هذايا هو أبرز، هذايا أكثر التزام يتحمله المالك.
0: صالحة للزراعة،
1: صالحة
0: للغرس، للغرس،
1: صالحة للغراس أرض، يعني باش يتمكن العامل من غراسة الجار. هذايا الالتزام المحمول على المالك. في مقابل ذلك العامل أو المغارسي، المغارسي يعني شو يتحمل؟ يتحمل الآلات أو الظهر. شو معنى الظهر؟ الظهر هو الحيوانات الماشية.
0: أي نتعرف، وقاعدين معك في المصطلحات يا رشيد.
1: به مر المصطلحات نتاع كما قلنا المداولة وكانت المعتمدة في بلادنا، المشرع حتى هو اللي اعتمدها في مجال قسمة
0: العقود. يعني
1: عبارة الظهر مقصود منها الحيوانات، مقصود منها الماشية، وهذا التزام محمول على العام وليس التزام محمول على مالك.
0: يعني هو اللي يتحمل المسؤولية في الحيوانات، في
1: يلزم هو اللي يجيب هيك الآلات هذيك، سواء أي آلات، معناها آلات اللي باش يقوم بالغراسة بيهم.
0: يعني مالك الأرض يوفر لك جزء الأرض تكون صالحة للغراسة.
1: نعم. يعطيك الصحة، يوفر الأرض للغراسة في مقابل التزام المالك. عنا التزام التزام العامل اللي هو كونه يقدم الآلات ويقدم ما يستوجب
0: لغراسة، يعاون للغراسة
1: بالضبط.
0: به هذي هو على مستوى
1: التزامات، التزامات المالك والتزامات العامل. علاش فما سؤال ربما المستمعين والمستمعات يقول علاش تقول كلمة العامل؟ هذه العبارة اللي استعملها المشرع، احنا تو صحيح في إطار شركات فلاحة، ولكن العبارات اللي استعملهم المشرع كما يقول المغارسي، كما يقول يقول كذلك العامل. على خاطر هو صحيح عقد شركة، ولكن عقد شركة من نوع خاص. احنا في إطارنا عقود فلاحية، والعقد الفلاحي هذا فما شخص وفر أرض، وفي مقابل ذلك يلزم فما شخص وفر العمل. واحد قدم رأس المال، قدم الأرض متاعه، في مقابل ذلك فما شخص آخر باش يقدم المجهود متاعه اللي من خلاله باش يغرس الشجر وحتى باش يكبروا ونوصلوا الى مرحله الاطعام اي الاثمار.
0: خبيا نحب نعود نذكرك بالسؤال اللي هو في حاله انه شنو يترتب قانونا لو قصر في الغرس ولا تسبب في موت المشات اللي هي ربما تصير العمليه هذه.
1: ابرز احنا لهنا باش نرجعوا بطبيعه الاحكام العامه اللي تنظم التزامات العقود. اذا كان اخل العامل بالتزامه في الغرسي راه باش ترتب على العقد، باش ترتب عليه الفسخ. ومن حق المالك المطالبه بالتعويض.
0: التعويض
1: بطبيعه الحال احنا لهنا فما احكام عامه تنطبق على جميع العقود. إيه ما ترتب عن فعل ذلك العامل راهو باش يترتب عليه الجزاء اللي هو فسخ العقد، باعتباره أنه أخلى بواجب الغرس، أخلى بواجب العناية بتلك المغروسات. خطر من الضروري أنه التزامه هو ليس بتحقيق نتيجة صحيح، ولكنه ببذل عناية في الغرس. وإذا أخلى بالتزاماته وما قدم حتى مبرر، مثلا ما كانتش المغروسات هذيك مثلا بسبب قوة قاهرة ترتب عليها الإتلاف أو الهلاك، هنا ينجم يعني يتحمل المسؤولية في ما قام به من إخلال، وسيترتب عن العقد سيترتب عن فعله فسخ العقد، ومن حق المالك المطالبة بالتعويض.
0: به احنا انت بصفة معناها وصلنا للنقطة، معناها باش نبدأ منين انت ختمت، اللي هي وقت اللي العقد هذايا يتم فسخه، كي نوصلوا لمرحلة نهاية العقد وبلوغ الأشجار السن القانونية، كيفاش يتم الإجراءات متاع القسمة؟
1: بلوغ الأشجار السن القانونية، والله فكرة انت لا مش السن القانونية، تحكي على المدة
0: متاع العقد هيك، معناها نتفاهموا نحن على أساس أنه الأشجار معناها توصل كما نحن اتفقنا، وهي توصل الوقت المحدد،
1: وقع وصلنا للمدة اللي اتفقنا عليها، المدة الاتفاقية.
0: يكون ما اتفقتش مع المصطلح سي رشيد،
1: جملة
0: زي خطر عندك انت دقيق على مستوى المصطلح.
1: كيفاش احنا تو خطر العبارات القانونية عبارات دقيقة على هذاك، يلزم معناها يلزم نوضحه ونبينه. به الوقت اللي وصلنا الأشجار ومرحلة الإطعام،
0: به
1: هنا فما إمكانية يقع إجراء القسمة إذا كان في العقد موجود، يعني طريقة القسمة سيقع اعتماد ما وجد في العقد. إذا لم يقع، إذا لم ينظم العقد ما وجد مسألة القسمة، سيقع اعتماد العرف. وبالتالي وفما إمكانية إذا كان الأطراف لم يتفقا ولم يوجد عرف، بإمكانهم الالتجاء إلى القضاء للقيام بالقسمة، قسمة الأرض التي وقع التعاقد عليها في إطار عقد المغارسة. نحب نميز لهنا كذلك ما بين مسألة الأشجار، يعني حققت مرحلة الإطعام أو لم تحقق، لم تصل إلى تلك المرحلة بأسباب خارجة عن إرادة العمل. هنا أنت ذكرت قبيلي نجم تتعرض لبعض الجوائح، ونميز لهنا بين مرحلتين، إما أن تقع الجائحة قبل الإطعام، وهنا راه لا العامل هنا في وضعية خطيرة، راه في المرحلة هذه راه لن تقع القسمة ولن يتحصل على أي شيء، لكن إذا وقعت القسمة بعد الإطعام أي بعد الإثمار، بإمكان العامل الحصول على الجزء المتفق عليه في العقار، وقسمة العقار وقسمة الأرض المتفق حسب ما ورد في الاتفاق. وهنا ما يهمش معناها المشرع، إنما الغاية كون الأرض يعني تقع غراستها والأشجار توصل إلى مرحلة الإطعام.
0: من خلال اللي تحكي فيه زادا، كيف نحب نوصل زادا نقطة مهمة ربما تهم برشا الفلاح، وقت اللي تطرح السؤال يقولك شنو اللي يضمن للفلاح انه ياخذ ملكية حقيقية من خلال القسمة اللي تصير لقطعة الأرض المقسمة، وخاصة زادا كيف انه يقوم بتسجيلها باسمه. هنا نحكي وإذا كان معناها تصير قلوا احنا بعد القسمة مثلا، بعد ما الأشجار ذي المثمرة تجيب معناها تصير الإطعام، كيفاش بعد تصير القسمة؟
1: به القسمة مسألة نجم اتفاقية، الأطراف يتفقوا على قسمة الأرض التي وقع التعاقد عليها في إطار عقد المغارسة، يعني جزء بجزء، جزء للمالك وجزء للعامل. هنا ممكن وبالطبيعة ديما في إطار حفظ حقوق أطراف العقد، سواء المالك أو العامل، سواء المغارسي. يعني لهنا المسألة ماهيش باش تكون يعني ماهيش باش تكون معناها مسألة مختلف فيها. ونجم نلتجئ إلى القسمة القضائية، وفي إطار القسمة القضائية راهو سيقع إجراء الاختبار، وهنا باش نشيروا إلى مسألة الاختبار الفلاحي وأهمية الاختبارات الفلاحية، على خاطر هي اللي باش تحدد هل وقع إنجاز العقد كما ينبغي اللي يقع القيام به كيفما استوجب ذلك القانون، وإلا لم يقع الإيفاء بالتعهدات المستوجبة على العامل، وبالتالي هنا يعني في نهاية المطاف راهي المحكمة ستراقب وستتبين من تحقق الشروط من عدمها حتى تتمكن من الحكم بقسمة الأرض التي وقع دفعها في إطار عقد المغارسة.
0: تخي تخي بيان مهم برشا الطرح هذا، خطر مازلنا متواصلين ومازلنا باش نحكيو في عدة نقاط أخرى في موضوعنا لليوم اللي هو العقود الفلاحية في تونس. نطرح آليات حماية الملاك والفلاح وضمانات عقد المغارسة مع الدكتور في القانون ومدرس الجامعي سي محمد رشيد السفيقسي. قدوا معنا رجعين متواصلين لحظات مع الفاصل الإشي ثم مواصل معكم في برنامجكم المستشار. قدوا معنا ما تبدوش الموجة.
2: المستشار المستشار المستشار
3: مع شبندريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبند خيوط ديليس تلقى الدربوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبند ديليس عيش جو المونديال.

0: انرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دناب هي السلولو وتخليك ديما لولو شري بيمي دناب
1: تبعني
2: الدنيا زينة الدنيا
3: زينة تبعني الدنيا زينة يا امي هاني قاعد نتبع فيك العرس جاي وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا
4: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانه
3: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش
3: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي اما وين باش نلقاو هالدليل الكل
4: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه انفولان 28 820 280 هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
6: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463 مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا نكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور للاستفسار كلمون على 98 140 280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومئة بالمئة تونسية
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب ساندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله
1: ريستورون فودوم في بنزرت دور الاقبال رومبوان دوفانيت دخلت اوتيل الناظور انفولاين 98 136 214 55 033 038.
9: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.
10: الراديو أكسجين أفام،
11: صوتك بالصوت العالي.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. 24 دقيقة أنتم في الاستماع لبرنامجكم المستشار. موضوع لليوم العقود الفلاحية في تونس، آلية حماية الملك والفلاح وضمانات كيف زاد عقد المغارسة، مع الدكتور في القانون والمدرس في ومدرس الجامعي سي محمد رشيد الصفاقسي. قبل الفصل طرقنا للمحور الثاني، حكينا ربما في أبرز النقاط اللي تهم المحور الثاني اللي هي الواجبات وأيضا زاد إجراءات القسمة والملكية. نصو زاد النقطة أخرى أساس مهمة برشا، واللي هي في صورة سي رشيد وفاة صاحب الأرض وإلا وفاة الفلاح المغارس قبل ما يوصل الشجر لمرحلة الإطعام، هل يتفسخ العقد نهائيا وإلا تحال الملكية للورثة؟
1: طيب، سؤال دقيق بيان بريسي. المشرع ميز في الصورة هذية بين حالتين، وفاة الفلاح ووفاة العامل، على خاطر كل صورة عندها الحكم متاعها. في صورة وفاة الفلاح المشرع قال راهو العقد لا ينقضي. وين قال الكلام هذية؟ المشرع أحال إلى أحكام عقد المساقات، وقال لنا راهو أحكام عقد المساقات تنطبق على المغارسة. وفي إطار زاد أحكام عقد المساقات رجعنا في الصورة هذه إلى أحكام عقد المزارعة. أخزر باش نبينوا معناها كيفاش العقود مترابطة مع بعضها كلها متصلة ببعضها، المساقات والمزارعة والمغارسة، وحتى ربما نجم نذكره حتى عقد شركة الحيوان.
0: به
1: قلنا مالا في صورة وفاة الفلاح راهو لا ينقضي عقد المغارسة وسيبقى

0: يقوم بالعمل راه سيقيم مقامهم عاملا في مكان من توفى لا أكثر ولا أقل. أما العقد في نهاية المطاف راه سيتواصل راه لا ينقضي بالوفاة
1: طبعا.
0: احنا الغاية راي من خلال العقود الفلاحية شنو هي الغاية؟ هي الأحياء وتنمية العقارات. احنا غايتنا الحصول على الإثمار على الإطعام وحاشتنا بالثمرة تجي حاشتنا بالأشجار تكبر وتتوجد المزروعات كيف كيف. يعني توفى شخص يعوضه اللي من بعده هذه هي فلسفة العقود الفلاحية وهذا اللي نقوه كما قلت لك. يعني العقود مترابطة العقود معناها تو المشرع أحالنا في عقد المغارسة إلى أحكام عقد المساقات وفي عقد المساقات كذلك إحالة إلى أحكام عقد المزارع مش مبيننا يعني الترابط نتاع العقود هذه وكونها يعني متصله ببعضها
1: به مهم برشا. احنا مازلنا متواصلين في برنامج المستشار لحظات ونرفع لحضراتكم اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لولايه بنزرت وما جوارها. تقبل الله صلاه الجميع. قدوا معنا في الاستماع ما تبعدوش البعيد. رجعنا متواصلين.

0: كان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: المستشار. المستشار.
1: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مرحبا بكم، متواصل معكم في برنامجكم المستشار. نتعدو معك سي رشيد للمحور الثالث وين نحكيو فيه على نزاعات وحماية المتقاضين. وسؤال اللي تطرح، شنو هي أبرز النزاعات العقارية اللي تعترضكم اليوم من خلال مباشرتكم لمهنة المحاماة وفي أروقة القضاء والمحاكم وغيره في المحاكم التونسية بخصوص عقود المغارسة؟ سي رشيد،
2: أبرز المشاكل التي تطرح في إطار عقد المغارسة كما ذكرنا مسألة العقود الشفوية. راهي أكبر معضلة باش تعترض أصحاب

0: أصحاب أصحاب الحق هنا بعد 15 سنة ولا بعد 20 سنة هيك العامل هذاك بعد بدو صلاح الثمار
1: أي
0: بعد بروز هيك الثمار هذيك
1: خلي بعد إذنك نتوقف شوية لنقطة بدو الصلاح خطر بكري يعني كانت مش تتطرح هي في السؤال اللي كنا مش نحكيه فيه واللي هو الإطعام وقت كان السؤال هو شنو المقصود بعبارة بدو الصلاح وإلى الإطعام للأشخاص وحددنا سطرنا مليحة نقطة المدة دونك نقطة بدو الصلاح ما طرقنا لهش بالكدي دونك شنو نرجعوا نفسروها المصطلح بحضورك شنو هي معناها نقطة بدو الصلاح
0: بي. المشرع يقول كونه يمكن إبرام عقد بيع الثمار على أصولها وقت اللي الثمار تصبح بارزة المشرع يقول نجم ولو كانت خضراء ولو كانت خضراء وهنا اللي نعرفوه هذا العقد هذا الشائع جدا في بلادنا الخضار عقد الخضار وتخذير الأراضي هذا هو العقد احنا النجم ونبرمو هالعقد هذا ولو الثمار نزلت ما طبتش ولكن بروست وهنا هذا المقصود ببدو الصلاح بدو الصلاح راه المقصود منه الثمار البارزة ولكن راهي يمكن التعاقد عليها وهنا يمكن إبرام عقد الخضار والعقد هذا موجود معناها وشائع وأحد العقود الفلاحية إذا كان نتوسع في معنى وتعريف العقود الفلاحية معناها حتى التعريف هذا نجم يستوعب عقد الخضار عقد الخضار هو العقد الذي يبرم بين صاحب الأرض أو بين صاحب الثمار وبين شخص سيشتري تلك الثمار لا أكثر ولا أقل هذه هي المسألة واللي كذلك نجم نشبه به مع عقد العشاب شنو هو عقد العشاب عقد العشاب هذا كيف المشرع يعترف به ويقر بوجوده في قانون العقارات الدولية الفلاحية قانون 95 المشرع خول لشركة الإحياء والتنمية الفلاحية أنها تبرم عقد العشاب العقد هذا راهو على غاية من الأهمية لشكون؟ الشركات الإحياء والتنمية الفلاحية وخاصة لأصحاب المواشي وأصحاب الأغنام لأنهم في فترة الربيع وفي فترة الصيف بعد الحصاد في فترة الربيع فترة اللي تكثر تظهر الحشيش بعد ما تصب الشتاء وكذلك بعد الحصاد يعني فمك البقايا نتاع الحصاد هذم كل معناها هو الغذاء للماشية وبإمكان شركة الإحياء والتنمية الفلاحية إبرام عقد العشابة مع مع أصحاب المواشي من أجل كونه هك صاحب الماشية هذا يتمكن من أنه يدخل الماشية لك الأرض هذيك ويتمكنوا من الرعي العقد هذا كما قلنا يعني كذلك هو زاد من العقود الفلاحية لو شئنا وتوسعنا في العقود الفلاحية ما يتقتصرش على العقود الفلاحية كالخمسة اللي ذكرناهم في بدء الحصة معناها هاو من خلال توا هيك عبارة بدو الصلاح أخضر شنو ميزنا ما بين زوز عقود عقد الخضارة اللي نظم المشرع في الفصل 574 سي مجلة زمامة العقود وعقد العشابة اللي ورد في الفصل
1: 95
0: مكرر من قانون 95 والله يعطيك الصحة
1: أنا معك
0: سي قانون 95 قانون العقارة الدولي الفلاحية نظم المشرع يعني في كل وهو للأمانة سيدي والله يتوسع شوية بعد
1: ميسالش إن شاء الله بالحق
0: بعد
1: يزينا الوقت
0: والله للأسف ما لقيتش أنه النص هذاك وقع تطبيقه للأسف معناها رغم أهمية ذلك النص يعني يحقق منفعة لأصحاب المواشي للماشي وللقطيع تاع بلادنا
1: صحيح
0: ولشركات الإحياء والتنمية الفلاحية لو يقع تعميم ذلك النص على جميع صور الاستغلال ولا يقتصر على شركة الإحياء والتنمية الفلاحية هذا مجرد إشارة
1: يعني السؤال اللي تطرح
0: علاش
1: ما يتمش تطبيق القوانين هذه اللي
0: أنا أنا لوشت بحثت على تطبيق هذا النص لم أجد علاش خطر تطبيقه يقع بمقتضى أمر ولم أجد تطبيق لهذا النص يعني فما سلطة ترتيبية يعني يقع إصدار أمر في إبرام عقد عشابة ما بين شركة الإحياء والتنمية الفلاحية وأصحاب المواشي من أجل أنه الماشية تدخل للأراضي، على خاطر هي في نهاية المطاف هي عقود تهم الأراضي الدولية. ولكن من المحبث ومن المستحسن ويكون من الجيد أنه العقد هذا يقع تعميمه على جميع صور الاستغلال ولا يقتصر على صورة كراء العقارات من شركات الإحياء والتنمية الفلاحية.
1: مازلنا متواصلين نحن سي رشيد معاك، وباش نطرحوا نقطة أساس مهمة باش تكمل تجاوبني على السؤال اللي طرحناه، اللي هو ربما أغلب المشاكل العقارية والنزاعات العقارية اللي تعترضكم في أروقة المحاكم. ولكن نستسمح ونستسمح السادة المستمعين لحظات مع الفاصل الإشاري ثم راجعين متواصلين.
2: ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف. في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاء ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظة صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه متحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تو بورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
6: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi Eyadi Emina. Majmou Awes au Kibira man Kital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Sihal Karhabtek Ouedouk. Ou Maahom, Tensa Shkawetta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
7: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
8: أنا جيت وجايبة فرحة.
7: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، الزرابي، ديكور، تحف. اكسسوارات وبرشة هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجودة الذوق والأسوأ من المزيلة يتلقاو.
9: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفاسات وألفا بوكس. مع ألفاسات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
7: يا فلاحة يا ناس الخير، الخرجة تستنى فيكم. عندكم موعد مع الخرجة ما يتعودش. نيولاند وسانسون ماتر تدعوكم العرض ميداني كبير للمعدات الفلاحية. إيجي وشوفوا بعينيكم القوة والتكنولوجيا، المعدات اللي تخدم على المردودية وتربحك برشا وقت. ملا إيجي واكتشفوا قوة الأداء والتكنولوجيا اللي تخدم نجاحك. موصنوز باتوس TC 5.30 TC 5.90 TC 4.90 تراكتور TD 40 TD 5.90 CD 50 50. الخرجة نهار الخميس 18 جوان 2026، بداية من الساعة 9 صباحا في ماطر في ضيعة اللاموشي. كونوا حاضرين وجيبوا معكم أصحابكم وجيرانكم. عدد كبير من الأخصائيين العالميين كبار الفلاحين في تونس باش يكونوا حاضرين في الموعد. لأكثر تفاصيل كلمونا على 29 578 949. نيولاند الماركة الكبيرة على ذمة الفلاح التونسي.
10: المستشار
1: المستشار. مرحبا بكم الناس الكل، نذكركم تنجموا تتفاعلوا معنا على 31 10 98 53 53 51 53. مرحبا بمختلف استفساراتكم على الباج نتاعنا اكسجين اف ام اكسجين تونيزي. دايوغ نشكروا برشا السادة المستمعين والمستمعات اللي تفاعلوا معنا على الباج اوفيسيال نتاعنا وطرحوا مجموعة من الاستفسارات، وبعد بإذن الله سي محمد رشيد الصفيقسي يجاوبكم على مختلف استفساراتكم. سينو سي رشيد، وصلنا للمحور الثالث، وصلنا نعود نذكر بالسؤال بالنسبة للناس اللي خلطت علينا طوى سؤالنا، وإحنا وصلنا للمحور الثالث بخصوص النزاعات وحماية المتقاضين. شنو هي أبرز النزاعات العقارية اللي تعترضكم معناها بكثرة في أروقة المحاكم التونسية سي رشيد بخصوص عقود المغارسة، وكيفاش يتصرف الفلاح لو ماطل صاحب الأرض وإلا رفض أنه يعطيه الحقوق متاعه ولا منابه بعد سنوات كبيرة؟
0: به أكثر الصعوبات المتعلقة وتتصل بالعقود الشفوية راهي معضلة كبيرة. والشخص هنا المغارسي كما ذكرنا قبيلي راهو سيصعب عليه إثبات حقه باعتبار أنه المشرع راهو استوجب إبرام هذا العقد عن طريق هذا الإشهاد. أنت كمش تبرمه بطريقة شفوية وإلا حتى بمجرد كتب خطي راهو ما فماش الضمان القانونية الكافية باش تضمن حقك من بعد. انت بعد 15 سنة بعد 20 سنة عمل وخدمة في تلك الأرض ومن بعد الإثمار والإطعام اللي حكينا عليه تلقى روحك تخرج بخفاي حني ما تجيش. يعني من المستحسن، مش من المستحسن، رأي فما هذه نصوص آمرة وتهم النظام العام. هذه وجدت هذه النصوص هذية لحماية المتعاقدين، لحماية الطرف العقد، خاصة المغارسي، خاصة الطرف الضعيف في العقد اللي ربما بعد 15 سنة 20 سنة يلقى روحه بعد ذلك العمل للشيق والمضني، لأنه راهو مش بيش تحصل على أموال راهو أثناء العمل راهو لأنه في نهاية المطاف بعد العمل بيش يتحصل على جزء من الأرض. صور أنت شخص بعد 15 سنة يخدم بعد عمل كلل وملل بيش بعديك ما يتحصلش على جزء من الأرض اللي كان من المتفق باش يتحصل عليه لأنه ما عندوش حجة رسمية، لأنه حقوقه ما هيش ما مارسهاش كما ينبغي وكما استوجب واشترط القانون. وعلى هذاك عديد المحاكم تجاوزا لهالمشكلة هذه حقيقة الأمر معناها هي ربما تقول لك من باب الإنصاف إنصافا لهيك العامل هذاك بعد 15 سنة عمل ولا 20 سنة ولا تقول لك أنا إنصافا له من باب الإنصاف وحتى ربما حتى كنا نتوسع في النقاش هذا حتى الاجتهاد هذا راه مخالف للنص لانه النص استوجب انه يقع ابرام عقد المغارسه بحجه رسميه. انت راك باش تحرر باش تعمل عقد مغارسه يلزمك تلتجئ الى عدل الاجهاد. النص واضح، النص صريح، قالك حجه رسميه، اكت اوتنتيك، لاكت اوتنتيك عملها العدل الاجهاد راهو بلاش اكت اوتنتيك راك ما ضمنتش الحقوق نتاعك. انت اعمل اكت اوتنتيك، علاش انت هاهم تبارك الله الساده عدول الاجهاد يعني في كل
1: متاحين
0: بطبيعة الحال. ضمانة قانونية لك لك العامل هذاك، وضمانة قانونية كيف كيف يعني تنبيه حتى للمالك تقول له وباش تقول لهم الاثنين راهو اذا كان انت باش تبرم العقد هذا راهو في نهاية العقد هذا بعد حصول الاطعام راهو باش يترتب عليه انتقال الملكية، انتقال جزء من تلك الارض والاشجار الى المغارسي. ياسي المالك راك باش تفقد جزء من الـ من الـ من الارض اللي انت كنت تملكها، وانت ياسي المغارسي ياسي العامل راك باش تملك جزء من الارض اللي انت خدمتها وعملت فيها 15 و20 سنه.
1: وي هو ساعات فما اراضي تتباع بشفويا، معناه فما بالك بالحق العقود هذه نتاع المغارسه يعني ما
0: والله تو هذا الكل موجود صحيح
1: المنطق هذه نتاع الشفوي
0: وهذا مخالف للنص. باهي قلت لي ما لا تبيع عقار غير مسجل، تو العقار المسجل على الاقل نجم نتبعه ونجم
1: نلقاو،
0: اما نجم نقول لك
1: اي
0: بما ان ذكرنا بيع العقارات غير المسجله راهو بعد 2011 راهو بيع العقارات غير المسجله يجب وجوبا ابرامه من الساده المحامي. هاكا باش ما يتغشوش علينا تو المحامي
1: اي
0: مال هذا ما ورد في الفصل 2 من مرسوم 2011 بيع العقارات غير المسجلة يجب أن يقع إبرامه بواسطة المحامي. واضح؟ راهو ما فماش إبرام عقود شفوي. احنا رانا في إطار تعامل عقاري وضمانة عقارية، ضمانة للمتعاقدين، ضمانة لصاحب للمالك، ضمانة للمشتري للبائع والمشتري. راهو من الضروري الحجج سواء وردت في شكل كتب خطي على الأقل في غير عقد المغارسة وككتب رسمي كحجة عادلة في إطار عقد المغارسة. هذه المعضلة الأولانية. احنا تفاديا لها المعضلة هذه
1: أي
0: والمشرع حماية لفلسفة السجل العقاري. احنا نحب نذكره
1: أي
0: كما ذكرنا في بداية الحصة كون المشرع مكن من اعتماد عقود شفوية في إطار تجاوز الرسوم المجمدة، ولكن راهي هذيك مسألة استثنائية. احنا ما نجموش نعتبروها انه تلك هي قاعدة ولكن راهي مسألة استثنائية، والمحكمة دائرة الرسوم المجمدة والتي ستنظر في تجاوز الجمود الرسم وتلافي جمود الرسم لن تنظر في بطلان العقد أو في فسخه، ولكن سترتب أثرا قانونيا وتصرح بحق المغارسي في تلك الأرض واعتمادا على عقد شفوي. أما أنت ما تخليش روحك أنت للخطر هذا متاع خطر أنت انهارت اللي خطر دائرة الرسوم المجمدة راهي لا تنظر في مسألة قسمة الأرض المغروسة أو حق المغارسي إلا في صورة كان الرسم مجمدا. في غير تلك الصورة راك باش تمشي المحكمة الابتدائية، وكي تمشي المحكمة الابتدائية المحكمة راهي لا تعتمد عقدا باطلا، لا تعتمد عقدا غير مستوفي الشروط، والشرط لهنا الشرط الشكلي اللي هو الحجة الرسمية راهي لن ترتب لك ولن ترتب أثرا قانونيا على عقد باطل، لأن الباطل باطلا ولا ينقلب إلى عقد صحيح، ولا يقعد العقد ما يرتب حتى أثر قانوني، وأنت تفقد حقك 15 سنة تعمل في كل تخدم في كل الأرض هذيك ومن بعدك كل الأرض هذيك ما تنتقل لكش الملكية متاعها. يعني من الضروري أنه المتعاقدين خاصة المغارسين خاصة اللي باش يخدم أرض وناوي يعني يملكها في نهاية العقد من الضروري تحرير حجة رسمية. هذا اللي نقوله. ما لا النقطة الأولانية أبرز نصيحة نصيحة قانونية وراه هذا النص شنو اللي يقول؟ يقول لك أنت باش تبرم عقد مغارسة راه يجب إبرام العقد بواسطة حجة رسمية. تمشي لأحد السادة العدول الشاد قول له باش نعمل عقد مغارسة لا أكثر ولا أقل. تلك مسألة بسيطة شنو اللي فيها؟ واضح.
1: جنبنا برشا مشاكل حقيقة.
0: الصورة الثانية كذلك في النزاعات اللي ربما تطرحهم على في المحكمة العقارية راه دائرة الرسوم المجمدة تجاوزا فقط في صورة وحيدة تجاوزا لجمود الرسم يمكن أن ترتب أثرا ولكنها لن تصرح ولن تنظر في بطلان العقد أو في فسخه. هي سترتب أثرا قانونيا وهذا اللي حكينا فيه قبيلي وقلنا كونه الوزير العدل أنذاك عند مناقشة المشروع قال راه المحكمة لن تنظر وتصرح بجزاء مخالفة العقد لشروطه ولكن سترتب أثرا قانونيا لا أكثر ولا أقل.
1: به مهمة برشا الحقيقة الإشارة هذه علاش خطر برشا ناس يسمعوا فينا وقادمين على عقود متاع المغارسة مهم برشا أنهم يأخذوا بعين الاعتبار مختلف النقاط هذه اليوم تجنبهم الحقيقة برشا أشواط كبيرة من عمليات التقاضي قدام المحاكم وغيرها. نتعدوا لسؤال آخر سي رشيد اللي هو ربما سؤال قبل الأخير بعد باش نستمعوا لمختلف الأسئلة متاع السادة المستمعين والمستمعات اللي هو في حالة لو تعذر غرس الأرض يظل النقطة هذه أشرت لها ربما بكري بعجالة اللي هي لو تعذر غرس الأرض وإلا هلكت الأشجار بسبب جائحة طبيعية وإلا صار جفاف وإلا شح في المياه كيفاش يقوم القانون في هذه الحالة بحسم هذه المسألة؟
0: المشرع ميز هنا في الجائحة قبل الإطعام وبعد الإطعام
1: تختلف
0: فوالا. الجائحة قبل ساعة شنو معناها الجائحة؟ الجائحة هي العوامل الطبيعية التي تصيب وترتب هلاك هك الثمار هذيك من أمثلة الجوائح الجفاف الأمطار الجراد يعني متعدة الحريق
1: يعني خارجة على
0: الإرادة
1: بتاع المغارس
0: العقد بطبيعة الحال وهي قوة قاهرة نجم تكون
1: تتجاوز
0: إرادة أي شخص تتجاوز أطراف العقد كما قلنا. هذه هي الجائحة وعطينا أمثلة في الصورة هذه قلنا إذا كان الجائحة وقعت قبل الإطعام أراه المشرع يعتبر أن العامل لن يستحق شيئا في الأرض. أما إذا وقعت الجائحة بعد الإطعام أراه من حقه بشي طالب القسمة لأنه المشرع فما غاية أنه الأشجار وقع غراستها أطعمت وبالتالي تحققت تنمية العقار ووقع إحياؤه وبالتالي الغرض من العقد وجد وتحقق وبالتالي من حق ذلك المغارس أنه يعني يطالب بقسمة ذلك العقار. حاجة فقط
1: تفضل.
0: إشارة بسيطة. الحل الذي أورده المشرع بخصوص الجائحة قبل الإطعام كان يعني الحل كان قاسي لأنه العامل وقت اللي يعمل يخدم ومدة طويلة ولكن جاء قبل الإثمار ربما ببضعة أشهر وصارت الجائحة المشرع يقول لك لا يقولك لن يطالب بالقسمة ولن يطالب بأي حق. في الحالة هذه ثم لائحة شيخ جعيد تعرضت لائحة هذه تعملت عام 1949 كانت الغاية منها فيها أحكام تهم الأحوال الشخصية فما أحكام تهم المسائل والأحوال العقارية باهي من جملة الأحوال العقارية عقد المغارسة وتعرض للصورة هذه يقول لك إنصافا للمغارس إذا تعرض إلى جائحة قبل الإطعام يلزمنا أحنا من باب الإنصافي أن نعوض له ويستحق التعويض علاش ما يخو حد شيء. هنا كانت فما فكرة يعني اعتمادا على الفقه الإسلامي ولائحة الشيخ جعيد يعني اعتمدت المذهبين المالكي والحنفي كانت الغاية إنصافا للعامل للعامل في الميدان الفلاحي للمغارس يعني مش يعني خاطر وقعت جائحة يعني ما ياخذ حتى شيء لا احنا انصافا له والشخص بعد ما يخدم يخدم يخدم وبعد كما يعمل حتى شيء
1: ما ياخذ شيء
0: قولك لا يقع تعويض ذلك العامل انصافا له
1: به احنا ربما هكا تقريبا ربما قد نكون استوفينا أغلبية النقاط اللي طرحناها ولكن على مستوى النصيحة أنت عطيت معناها كانت ربما المقرر أنه احنا الطرح اللي تسأل هو شنو هي النصيحة القانونية اللي اليوم تقدمها للملاكة والفلاح قبل ما يصحوا على عقد المغارسة باش يتجنبوا قضايا استحقاق الملكية ومشاكل النزاعات العقارية المعقدة في المستقبل وأنت كنت طرحت التساؤل هذية وبتو طرحت النصيحة للمستمعين والمستمعات وعطيت
0: السؤال لي إحالة العامل حقوقه قبل في إطار عقد المغارسة هل يحق للفلاح المغارس خلال مدة العقد وقبل القسمة أنه يفوت في حقوقه للغير أو يدخل شريك معه هل ممكنة هذه واردة ممكنة بشرط موافقة المالك إذا لم يوافق المالك فلا إمكانية له في ذلك
1: خبيا مهم برشا سينا خليني نمشي للتساؤلات نتاع الاستفسارات نتاع السادة المستمعين والمستمعات اللي موجهت لك سي رشيد دونك الحقيقة دايوغ نشكروا برشا السادة المستمعين اللي تفاعلوا معانا واللي الحقيقة طرحوا مجموعة من التساؤلات على الباج اوفيسيال نتاعنا اوكسجين اف ام اوكسجين تونيزي ونحب نقرا لك تساؤل من عند مواطن يجينا ويسأل يقول اعطيت ارضي الفلاح باش يقوم بغراستها لوز وقعد السيد هذا قال لك 4 سنين ما عمل فيها حتى شيء وهملها قال الشخص هذا بحكم انه عنده خدمه لبرا دونك خارج حدود الوطن ولكن قال كيف رجعت لقيتها مهمله ولقيت السيد هذا ما معناها ما تلهيش بها جمله والجر تقريبا قال لك شطر ومات من قله السقي قال لك انا نسال فيك يا استاذ طوى كيفاش نجم نخرجه من ارضي ونلغي خاصه هذا الاتفاق من غير ما يطلب مني تعويض في المساله هذه
0: بطبيعه الحال المساله هنا يقوم بقضيه في فسخ العقد يتجه الى القضاء ويقوم بقضيه في فسخ العقد بطبيعه الحال من حقه التعويض يعني هذه تعتبر كأنه
1: ثم اضرار
0: بطبيعه الحال هو الشخص هذا المالك قدم ارضه بيضاء ارض بيضاء الى عامل كان على اساس انه ستقع غراستها باش تولي اشجار مثمر باش تولي لوز من المفروض انه بعد 5 سنوات ولا 4 ولا 5 سنوات انه هالارض هذه الكلي من المفروض اني مش تولي كلها باشجار لوز ولكن المغارسي اخلى بالتزاماته فمن حق المالك القيام بقضيه في فسخ العقد وبامكانه كذلك المطالبه بالتعويض
1: مطالبة بتعويضات مادية في الإطار
0: بطبيعة الحال
1: باهي
0: حاجة أخرى احنا لهنا خلينا نجاوبوا زاد العامل هو ما طرحش السؤال العامل المغارس
1: أما خممنا فيه
0: أما خممنا فيه
1: باهي
0: فرضنا هيك المغارس هذاك قال أنا غرست الأشجار هذوكم وجابوا اللوز بعد ما جابوا اللوز أطعمت الأشجار أثمرت وقعت الجائحة ما لم نحقه حتى هو زاد بشي طالب بالقسمة أو كحنا كما خممنا في المالك أنا زاد خممنا في المغارسي
1: خممنا في زوز الأطراف خاطر كل حد يقول لك
0: وظروفه ولهنا اللي المسألة اللي باش تحسن هي الاختبار الفلاحي وأي وسيلة إثبات يمكن اعتمادها لإثبات الجائحة إن وقعت لأن الجائحة هي مسألة واقعية ويمكن إثباتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات بالضبط أنا كما خممنا وجاوبنا المالك أنا جاوبنا زادة كيف كيف المغارسي والطرف الثاني اللي في العقد
1: عملية إثبات الجائحة تكون من خلال خبير فلاحي يكون موجود على عين المكان
0: الجائحة هي واقعة قانونية الواقعه يمكن إثباتها بأي وسيلة من وسائل الإثبات المشرع حددنا 5 وسائل من وسائل الإثبات أوردهم في الفصل 427 مجلة سمات العقود اللي هما الإقرار اليمين الكتب الاقرار اليمين الكتب
1: أيه
0: شهادة الشهود
1: وربما تغيب عليك مثال سي رشيد نخلي الوقت، لكن الإطار اللي حبيت نوضحه أنه يتم معناها معرفة ربما وين صار الضرر، معناها يتم تحديده قانونا، هذا الشيء حبيت نقول. سي رشيد دقيق برشا على مستوى المصطلحات، دونك كيف تضيع حاجة.
0: أنا ذكرت أربعة على غالب ذكرت أربعة وسائل من وسائل إثبات نسيت
1: باهي نكملوا مثال شيء. دونك قلنا أنه إحنا نثبتوا الجائحة
0: الحجة الإقرار اليمين شهادة الشهود
1: هذي على مستوى الإثباتات. مثالش يا سي رشيد مثالش، المهم نحاول نوصل المعلومة لسادة المستمعين والمستمعات. هي كان الطرح هو كيفاش معناها كيفاش نحاول نثبتوا الجائحة سي رشيد، معناها نجاوبوا عليه
0: الجائحة نجم نثبتوها بأي وسيلة من وسائل الإثبات اللي عددها الفصل 427 وهما خمسة وسائل من وسائل الإثبات.
1: به معناها واضحة معناها النقطة هذه، خطر ساعات يقولك مثلا تصير الجائحة وهو ما يعرفش، مثلا يقولك فمش كون يصورها، فمش كون مثلا يعمل فيديو، فمش كون ما نعرفش يجيب شخص يشهد. انت حاولت تفسر لنا النقطة هذه السي رشيد انه ما تخافش، معناها اذا كان حاجة صارت معناها خارج على نطاقك ما فما حتى اشكال.
0: والقرينة
1: تفكرها سي رشيد الحمد لله
0: والقرينة
1: أنا نتأكد ما ينجمش يكمل الحصة ما يتفكرها سي رشيد، تلمود دقة عنده مهمة برشا.
0: القرينة دونك عنا الإقرار شهادة الشهود الحجة اليمين والقرائن القانونية أو القضائية، وهنا هذوما إحدى الخمس وسائل الإثبات اللي أوردهم الفصل 427 من مجلة الزمات والعقود.
1: بي مهم برشا، احنا زلنا متواصلين معكم في برنامج المستشار لحظات مع الفاصل الأشهري ثم راجعين ومتواصلين.
10: المستشار المستشار المستشار

0: Ali.
1: فيه قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك
3: يا فلاحة يا ناس الخير. الخرجة تستنى فيكم، عندكم موعد مع الخرجة ما يتعودش. نيولاند وسانسون ماتر تدعوكم العرض ميداني كبير للمعدات الفلاحية. إيجي وشوفوا بعينيكم القوة والتكنولوجيا، المعدات اللي تخدم على المردودية وتربحك برشا وقت. ملا إيجي واكتشفوا قوة الأداء والتكنولوجيا اللي تخدم نجاحك. موصنوز باتوس TC 5.30 TC 5.90 TC 4.90 تراكتور TD 40 TD 5.90 TD 50 50. الخرجة نهار الخميس 18 جوان 2026 بداية من الساعة 9 صباحا في ماطر في ضيعة اللاموشي. كونوا حاضرين وجيبوا معكم أصحابكم وجيرانكم. عدد كبير من الأخصائيين العالميين كبار الفلاحين في تونس باش يكونوا حاضرين في الموعد. لأكثر تفاصيل كلمونا على 29 578 949. نيولاند الماركة الكبيرة على ذمة الفلاح التونسي.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم. الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
5: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويليا حتى 23 جويليا في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826 وإلا 98 680 804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة وين مقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
6: ياخي شنو احلى من نهار بحر في بنزر؟ تحب تبدل الجو، تحب عومه بلونجون، قهوه على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. ايجا عيش افونتور ما تنساش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، امبيونس وموزيكا، عومه وتفرهيد، تصوير وسوفنير. جو بنزر ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
7: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا اوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
8: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
9: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
8: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: المستشار. المستشار.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، رجعنا لكم في برنامجكم المستشار. شكرا كبير لكل حد سمعنا تفاعل معنا في موضوعنا لليوم. فرحانين برشا يكون حاضر معنا اليوم الاستاذ والمحامي محمد رشيد الصفاقسي. تقريبا وصلنا لنهايه الحصه، كلمه الختام ليك سي رشيد، شنو تقول؟
2: نجدد شكري ليك عواطف.
1: شكرا،
2: والحقيقه يعطيك الصحه على المجهود اللي تبذل فيه. الاسئله يعني كانوا يعني عندهم طابع الدقة. نشكرك الحقيقة على العمل اللي تقوم به، خاطر نتبع ونسمع الحصص، حتى الحصص الفارتة، خاصة مع زملائنا وأصدقائنا المحامين. إن شاء الله بالتوفيق في قادم الحصص. شكرا. في قادم الأعمال، في قادم المواعيد. إن شاء الله قدمنا الإضافة في الحصة متاع اليوم فيما يتعلق بالعقود الفلاحية، وتحديدا عقد المغارسة، احد العقود هذية. بلادنا بلاد فلاحة، بلاد عمل، وهذا ما يمنعناش انه العمل متاعنا يلزم يكون موافق للقانون، ضمانا لحقوق،
1: ما نتيقوش في المشاكل هذية.
2: بالضبط بالضبط، كما قلنا احنا عطينا برشا امثلة قبيلي على اللي صاير وعلى اللي موجود. ان شاء الله احنا ما نوصلوش للمسائل هذية، وحقوق العباد تبدأ مضمونة. وهذا في نهاية المطاف، هذه هي الغاية متاعنا اللي نقوم به حتى اليوم، معناها نهار 18 جوان اللي قمنا به راهو من أجل المتقاضين، من أجل المتقاضين حتى اللي قمنا به اليوم. إن شاء الله تتحقق الغاية، وحقوق العباد تكون موجودة وتتضمن، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن لجميع العاملين في الميدان الحقوقي والقضائي، ميدان الإعلامي بطبيعة الحال.
1: شكرا،
2: إن شاء الله متميزين، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
1: شكرا كبير ليك، نورتنا، نشكرك برشا، يعطيك الصحة على الحضور وعلى قبول الدعوة. سي محمد رشيد الصفاقسي نورتنا الحقيقة في برنامج المستشار لليوم. واحد زاد نعود نقولها من بين جنود الخفاء في البرنامج اليوم، الحقيقة يحاول ديما أنه يكون حاضرين معنا السادة المحامين والمحاميات. نعود نذكر موضوعنا لليوم، العقود الفلاحية في تونس، آليات حماية الملاك والفلاح، وكيف زاد حكينا على ضمانات عقد المغارسة مع الدكتور في القانون والمدرس الجامعي سي محمد رشيد الصفاقسي. شكرا لكم انتم على الاستماع، نسين ابراهيميه في الاخراج والاخراج الرقمي. هكا نكون وصلنا لنهايه برنامج المستشار، نتقابل ان شاء الله الاسبوع القادم في اخر حلقات برنامج المستشار للبرمجه الصيفيه لعام 2006 والشتويه لعام 2026، وان شاء الله 1 جويلية نطلقوا في برمجتنا الصيفيه. اجمل تحيات، عواطف العوني، باي باي في الامان.
0: المستشار. المستشار. المستشار.
3: راديو أكسجين FM.
4: صوتك بالصوت العالي.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز في منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس دو فخوي. مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
4: اصناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmou Awes au Kibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Bensiah Al-Karhabtek ou Edouk. Ou Mahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 613.
8: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
9: أنا جيت وجايبة فرحة.
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجوده الذوق والاسواق المزيانه

0: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج.
2: مع شبنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبن خيار ديريس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبنديريس عيش جو المونديال.

0: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
0: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة أنفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بن زرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
6: اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: Chaudlari.
1: فيه قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
3: عندك أورانج.
4: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيوق ديليس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.

0: بتعدي الصيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: تبعني
2: نبني والدنيا زينة الدنيا زينة تبعني
3: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاي وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا
4: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيينة
3: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي اما وين باش نلقاوها دليل الكل
4: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أفولان 28 820 280 أهيد البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
6: طاقتك تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463 مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور للاستفسار كلمون على 98 140 280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو لفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران ذا دوم في بنزرت
4: دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214-55-033-038.

0: أحلاه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو، لافونير ميم ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.
1: راديو أكسجين FM.

0: فيه قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زادة صغريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه متحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
4: صناعي وتبع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك. وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Mani ebet sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmou awes aw kibira men qital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Ni ebet sopa Distrigo, irafko, ou bensiha l'karhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsash qawetta. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
8: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
9: أنا جيت وشايبة فرحة بك.
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجوده الذوق والاسواق المزيانه

من بنزرت، من أرض الجلي، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

بابا سالم يا حرار يا رئيس البحرية، وانا جيتو عالحملات والرواحة الجلية، وانا جيتو عالحملات والرواحة

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت. نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ما لا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك. إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
3: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. أمتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس أسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي إلكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع أمتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
2: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانت تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانت تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة الزينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبدعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكام
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فام القلب لحنين هذه كلمتي للميمة للميمة لحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.

0: بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم الكلكم مستمعي راديو أكسجين أفام. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا بفضل وفائكم أنتم وبفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفام. بارك الله فيكم من السكل وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة، مصيف العز يعود من جديد بشفرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويليا حتى 23 جويليا في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
3: ياخي شنو أحلى من هرب حار في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
4: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا اوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في تمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو أكسجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
5: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
6: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
5: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
7: راديو أكسجين أفام.

تدريس عيش جو المونديال واربح كوارجين لبلاد اللي تحبها في كل حكش بين خيوط تدريس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجين.

0: آمن، هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانا،
0: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيف على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بن زارت فروة أنفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98 136 214 55 033 038.
6: تبليسيتي FM.
7: أكسجين FM بالصوت العذب.
8: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها، من 15 جويليا حتى 23 جويليا في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
2: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيانس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كامب البنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كان في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا اوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كفتاجي، في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
4: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
5: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
4: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبداو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتي نشوفوكم متعانقين سواء ربحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خليني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين ايدينا، وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش،
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصاف اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا ننظلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
2: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغرة.

0: أنا الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: حديثنا سبورت مع حمزة طيشي كل نهار جمعة على أكسجين أفام. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة: شاكيب المهيوش، خالد مراد، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفام. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي. المستشار برنامجكم الإذاعي اللي وصل لكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام.

0: Radio Oxygène FM.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
3: Yo man, it's a lot of brothers out there flaking and perpetrating but scared to kick reality.
4: Look, if you had one shot,

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير، احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

أصدقائي المستمعين، أنا حبيب جغام، نحب نقول لكم ونعبر لكم على فرحتي وسعادتي بزيارتي لإذاعة أكسجين أف أم، وأنا نحب برشا الإذاعات، وين نسافر وين نمشي نمشي للإذاعات، لأني مستمع ملي أنا صغير للإذاعات سواء كانت تونسية أو عربية. حبيت هذا العمل اللي تقدمه أكسجين أف أم باعتبارها إذاعة تجتهد في أنها تكون قريبة من المستمعين وقريبة خاصة من أهلنا في جهة الشمال، ونسعى بطبيعة مع بعضنا أنها تكون قريبة إلى قلوبنا، وإن شاء الله تحقق مزيد من النجاح وتنتشر أكثر وتغطي

تغطي كامل أنحاء الجمهورية. فإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل العاملين في إذاعة أكسجين نفام، وإلى اللقاء. حبيب جغام. Ladies and gentlemen,